اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

چیتیانە بێ هەراوە هیچ نیەوە ئەو پێ ناڵێن بیرێت ئەمە هەموو فێڵی شەیتانە بە ڕێزەکانم هەر شتێ مادەی کحولی تیابێ با بە ئەندازەی سەرە دەرزیەکیش بێ خواردنەوەی حەرامە بەڵام پێغەمبەرە فەرمێ ناوەکەی ئەگۆڕن ناوەکە هایس ناویان ناوە پێشکەوتن ناویان ناوە میللەتێکی پێشکەوتووە فەرە ناوێک ئەمە بخەکاکە ئەمە مۆدێلە عی بە ئینسان لەسەر ئەم مۆدێلە نەڕۆ قابیلە من خۆم بگرمەوە لەم خەڵکە یعنی ناوەکان ئەگۆڕن شەیتان فێڵبازە ناوت بۆ ئەگۆڕێ بۆت حەڵاڵەکە ئەجا بزانە بە ڕێزەکەم ئەمە وایە ئاخر قسەمان ئەم فەرمودەی پێغەمبەرە سەلی الله عەلیه وسەلم کا فەرمێ ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله أما بدمي مباركي في غمرا هاتو أفرمي ربا خواردنو سو خواردن زنا كردنو شروال بيسي لناو هر ملتك بلاو بيو أو متأكد من خويا أعمادو كان وعقوبة إخوة ها وكو ناو كان ينقول ريو وطبان بيشكوتن عرقیان ناو ناو مشروباتی روحی ربایان ناو ناو فائده فائده سوخواردن ناو ناو فائده فائده لبانقا کار مانا لناو بانقا کار مانا ربایان کجانو تو وی خلکی لینه ترسی خلکی لینه ترسی که که اما ربای خواه فرمویتی اگر لسانی وجبه هر ربای داوکارم لخواهی گوره خواه لبرنا و جوانکانی خواه رحمان گوره خوا وامان لێ نەکا بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەر نەبێ خوا وامان لێ بکا بە گفتار و بە کردار بڕوامان بە پێغەمبەرە بێ هەر فەرمودەیەک پێغەمبەر فەرمویەتی جێبەجێ بکەین نەوەکو مخالەفەی بکەین چونکە ئەگەر مخالەفەی پێغەمبەر بکەین پێغەمبەر شەفاعەتمان بۆ ناکا خوامان خەیتە بەر شەفاعەتی پێغەمبەر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوايا لبر خاتمنا ودمنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بسر بناهانا بها خوايا لبر خاتمنا ودمنا يخوت لبناهي باوك دايك من خوش لبناهي ما وسكا من خوش بي لبناهي دو سكا من خوش بي لأهلي خير وخيرات خوش بي خوايا لدى فارم ولبناهي مجلس من خوش بي لبر خوايتي خود دوال ليكم لدى فارم وشفاء نخوش كا من بي ولات من لفيتنا بفارزي ولات من لعجاب بفارزي ولات من برو خير برکت بی درگاه خیر یار دو آسمان من بکی تو خواه لبر خواهیتی خودم نبودن نای خود داور لیکم او مسلمانانه ایسل زحمتان

لبر اسمي عظمي خود برحمي خود فريانك لبر خوايتي خود اول ليكم خواي الدين داري ما لا شيرك گناه ما لا قزول ناشيك لبر خوايتي خود لد فارم ودوال ليكم سر اسلامتي من جينه سر اسلامتي من برينه سر اسلامتي زينوان كرو نجل بياخي پیغمبر حشرمان صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين والسلام عليكم.

مامەستایانی بەڕێزی مزگەوتەکان و بانخوازان هەموو ئەو ئایەتە پیرۆزەمان لەبەرە کە ئەفەرموێ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آيتي 43 واتن زيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيك إيوة سرخوشن بو أوي بزانن چي ألين لنوشا كانتانا ما بستي أم آيات زانيني ما نو تيغيشتنا لسورة فاتحة أو آيات ويرداني نوشكر لنوشا كيدا إخويني دی خوزورگ لنوشگران معنای نوشکه نزانن من پیموایا بپی ام آیت پیروزه همون نوشگره واجب معنای اوی لنوش عیله بیزانه و نوشکه بو زانین و تیگیشت نو بکات دی پیویست اوی معنای نوشکه نزانه فیر ببیت و ما مصایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين برزان سلام ورحمة إخوة قولة لبين ناو نشاني باسا كمان نيتا إما للرجي دعائية بتماي رحمتي خواين وحجيك أبين لقل خمانا كبريتي لكرداري چاكا سرمائي تمن من أو كردارة چاكيك أمل من وايك خواي قورة لماني ورقري كلا الدليكي باكا وهات بيت أويك السود ببخشي بمروف لروجي دوائية أو دلا باكيا شركو بغزو روشتي بيسو قمانو أما سائلاني تياني بي وكخوات جل جلاله وفرمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو قلب سليمة كببيتا سرچاوي كرداركان من ماتا كرداركان من لقلبك سليمة وبرز كرابي بو خواي قورا انجا او كرداره هموي اگر بعمل صالح حساب بكري لا اخوي قوره ابي دو مرجي تيابه ابي لناخه پاكو خوين بي ولدري شو پاكو خوين بي لناخه خالصا بو خوابه يعني چي خالصا بو خوابه يعني او كرداره بنيتي او كرابه كخوار رازي كين إفراده في الطاعة والقصد ما بستك هرب وخوابي ما بستك إطاعت بي ما بستك أو بك أجر فاداش والقرين أقشتي تري لقلاتي كلب وخواي قورة نايبي كواتا باكجيكم مرجيكم إخلاص النية لله تعالى جاء أم إخلاصش ناتوانين بيناسيكين بلام أتوانين هستي بيبكين لهج كاتيكا بو من دركوت كا او كرداره من پاريزرا ولا سرنجي خلقي اگر خلقي پي خوش بي و پي نا خوش بي بو او كرداري كا انجام داوا يكسان بي للات او بزانه نشاني اخلاصا خلقي بيزاني و نيزاني يكسان بيلالت او حالتيك مقاميك آستيك كا بيوتري آستي إخلاص اي همو كردارك من لو آستايا يا خواوابي اگر برزان سرنجي خلقي كاري تيكرين او بزانين ايشا كمان بوخوانيا او اخلاصش نازانین پیناسی کن چون که سر که لنوان خوای گورو لنوان دلی او کسا نملائکت پی ازانی تا پاداشتکی بنوسی نشیطانش بوی ادوزریت و که تیکی بدات و ابی بزانین که مقیاسو پیورو میزانی پاکجی درون فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتيايا فرمي إنما الأعمال بالنيات همو كرداريك لسر نيتكي بنا وميزانو پیوري پاكجي دروي كردارا كان من شرعي خوايا فرمودي خواو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كپیغمبر خوا فرمي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كردار يبكاد موافقي قرآن وسنة نبي رد أكريته وبرويا لي ورناجيري بوي فضيل كري عياض رحمة إخوائي لي بأفرمي أجر كسيك إيمان نارك
کردارێکی ئەندامدا خالیسەن بۆ خوا بوو، مەبەستی عیبادەت بوو، بەڵام لە زاهیرە توافق ناکا لەگەڵ شەرعە، ئەوە خوا لێی وەرناگرێ، چونکە مەرجی دووهەمی تیانە. و ئەگەر هاتو عەبدێک کردارێکی ئەنجام بدا زاهیرەکەی موافقی شەرعە، بەڵام لە دڵە خالیسەن بۆ خوا نەبوو، دیسان خوای گەورە وەری ناگرێ، چونکە یەکێ لە مەرجەکانی تیانە. واتە بەڕێزان زۆر ئەبێ وریابین ئەوەی کە ئەبێتە دەسمایەمان لە قیامەتە و ئەبێتە هۆی ڕووسووریمان لە قیامەتە، ئەم عەمەلە ساڵحەیە کە ئەنجامی ئەدەین ئەگەر هات و خوا نەخواستە بە ساڵح نەنووسرا، کەواتە هیچمان پێنابێ لەو دنیا پەنا بخوا. لەبەر ئەوە بۆ هەموو کردارێکمان، بۆ هەموو عیبادەتێکمان ئەبێت سەرنج بدەین زۆر بە وردی ئەو نیەتەمان پاکەینەوە لە ئارەزوات، بیپاڵێوین لە هەوەس، لە نەفس، لە شەیتان، لە سمعە، لە ڕیا، لەمان هەمووی بیپارێزین، بۆیە کردارەکەمان پوخت بێ، خالیسەن بۆ خوا بێ. ئەمە مەرجی یەکەمە. مەرجی دووهەمیش ئەوەیە کە موافقی شەریعەتەکەی خوا بێ سبحانه و تەعالی. هەرچەندێک ئەو مەرجی یەکەمە کە عەرزم کردن گرنگە، ئەو نیەتە چەند خالیسەن بۆ خوا بێ، ڕاستی تیابێ، پاکی تیابێ، دیسان کافی نیە بۆ ئەوەی کە ببێتە عەمەلی ساڵح، تاوەکو مەرجی دووەمەکەش ئەبێ موافقی سنەتی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم. واتە ئەو کەسانی کە یەن بۆ ظاهرێکی جوان مزگەوتێ دروستکەن، بەڵام بە پارەی حرام، پارە ببەخشن بەسەر فەقیر و هەژار و مستحقە، بەڵام سەرچاوەکەی فێڵ و ڕەشوەت و فایز و ئەمانە بێ، ئەوە نەکەر خوالی وەرناگرێ، بەڵکو خوا بە گوناح بۆی ئەنووسێ، چونکە ئین الله طیب لا یەقبەلو ئیلا طیبە، خوای گەورە پاکە و تەنها شتی پاک وەردەگرێ. وەکەڕەتێ بۆم باس کردن بە باش ێزانم دووبارەی کەمەوە، کابرایەک چووە لای میوەفرۆشێک دوو هەناری دزی، ئاگای لێ نەبوو میوەفرۆشەکە، و چووە کولێرەخانەیەک لێوێش دوو کولێرەی دزی و ڕۆی. پیاوێک ئاگاداری ئەمە بوو، دوای کە بزانێ ئەم پیاوە بۆچی دوو هەنار و دوو کولێرەی دزی. ڕۆشتە شوێنێک دوو فەقیری لێ بوو، یەکی هەنارێک و کولێرێکی داپێن. دوایی بانگی کرد، وتی ئەرێ کاکە، من ئاگام لێ بوو تۆ پارەی ئەو دوو هەنارەت نەیە و پارەی ئەو دوو کولێرەت نەدا، ئەمە چۆنێ بێشتیوە؟ توی ڕاستەکەی من بە دزی ئەمەم کردووە، گوناح بە یەک حسابە کرێ، دوو کولێرە و دوو هەنار ئەکاتە چوار گوناح، بەڵام چاکەش بە دەقات حسابە کرێ، واتە من دوو هەنار و دوو کولێرەم داوە، واتە چوار ئەکاتە چل خێر، چل خێرم کردووە و چوار شەڕی لێ دەرکە، هێشتای 36 خێر ئەمێنێتەوە. بەڵام ئەو برادەرەی کە سەرنجی ئەمەی دابوو، وتی براکەم ئاوها نابێ، خوای گەورە ئەفەرمێ ئینەما یەتەقەبەلو الله من المتەقین، خوای گەورە تەنها لە کێ خێر وەرئەگرێ، عەمەلی ساڵح لە کێ وەرئەگرێ، ئەو کەسەی کە پابەندە بە شەریعەتی خواوە، لە متەقیەکان، ئەوانەی کە دزی ناکەن، ئەوانەی کە حرام ئەنجام نادەن. ئین الله لا یەمحو السەیئە بالسەیئ ولکن یەمحو السەیئە بالحەسەن. بۆمان دەرکە و خۆشەویستانم کە کرداری چاکە لەسەر نیەت وەستاوە، لەسەر بناغەی نیەت. ئەگەر بناغەکە لەنگ بوو، بناغەکە سەقەت بوو، کردارەکەش سەقەت دەبێ. نیەت ئەسڵی کردارەکەیە، نیەت ڕۆحی ئەو کردارەیە کە ئەنجامی ئەدەیت. عەمەلی ساڵح بە ڕۆح وەری بگرە، ڕۆحێکە، زیندەوەرێکە. یعنی ئێمە تەمەنمان بە ساڵ و بە مانگ و بەمانە ناژمێرێ لە لای خوا سبحانە و تەعالە، بە بڕی ئەو کردارە چاکەیە دەژمێرێ. ئەوە ئەبێتە مادەیەک شایستەی بەهەشت بێ یا شایستەی دۆزەخ بێ. تەمەنی ئەو ئینسانە لە چیا سەرفی کردووە؟ ئەوە ئەبێتە مادە زیندۆکەی کە ئەتبا بۆ دۆزەخ پەنا بەخوا یا ئەتبا بۆ بەهەشت.
او کردارا وکو زنده ورگ و روحکی بیتیل نیتکی سوتمنیکی او خوینی کتیای ارواتویت او نیتکی که یکی کش خوین هاتو چوی نکر لناو لشیا وات دلی وستا وات مردو لاشیا روحی همو کردار یک نیت برزن چند بایخی پی بدین هشتای کما و عرضم کردن جاری واهی نیتکه لسرتای کرداره که زور پخت و رکو پیکه بلام کاتی لناو راستی ای شکایت غرور یک ادگری شایبه یک پخلوات یک دیت ناو نیتکه و همو کارکه دسوتی جاری واهی لکوتاییه نیتکه دا گره همو عملکه تیگه چه جاری واهی باسی اکی خوی ورگیره و رکو پیک باسی اکید ریایتی اکیو دیسان هموی اثر ریت و پنا بخوا و ابی نیت جیا که نوه لگل هنده خیالات هنده حدیث نفس هنده گفتگوی نفس هنده چپچپی ناو نفس نیت خیال اگنیه بیت ناو دلو و بوچن سات یکو بروات نیت علاقه هی بسستمی عقیده و باور رو نیت مسئله کی زور زور گرنگو گوره نیت یعنی اراده یعنی ویستی انسان لبر او جای کینه ولگل حدیثی نفسه او حدیثی نفسه او خیال خرابه او دالغ خرابانی که یه بناو دلمانه و مزانن کبلین هندی کس اوی اوی نیه همو کسیگ اوی هی مسلمانه گورکانش که اصحابی پیغمبرن صلی الله علیه و سلم لوش پاریزراو نبون اوی پاریزراو بو بیر لحدیث النفس و لوسوسی نفس و لخیال خراب تنها پیغمبران بون سلامی خواهن لسر اصحابکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام هاتن عرضی پیغمبری انکر صلی الله علیه و سلم متیان قربان هنده شد یا بدلمانا یود احدنا لو کان فحما یعنی تمنای او اکین یا رسول الله ببین خلوز و او خیال نیه بدل مانا یعنی وکو چی خیال کفر و ماوی چند سات یک شیطانیت و شیطانش کی براستی دوامکی دست بی اکا لگل عبادت اکانا لگل نیجا دوامکی دست بی اکا لگل روجوه لگل قرآن خویندنا لگل نیت اهینی سردانی خزمی بکی صیلی رحمکا نوی کی توا پچرانویتی اتوی او صلی رحمت ببستی توا اچی تل نیاز تیب سردانی نخوشی بکی سردانی برای بکی لله لبرخواب بی مصلحت ام عبادتان که اتوی انجامی بدی لو کاتا شیطان دوامکی دست بی اکاو چپا چپا خاتا دلتا بوی نیتا کدلی بگوره جا جاری واهی لنیوژکا پیداله کی اله خواهی کی اله قبله هی کی اله اول راسته کی اله وای شتی زور زور گوری کفر اخات دلته بو و ماوی چند سات یک او دل نیابه که همو کس یک اوی توشه بی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که اصحابه کان او هایان پیوت عرضیان کرد یا رسول الله یود احدنا لو کان فحمن یعنی تمنا اکیم بسوتین ببین خلوز و او چپا چپا نیت دلمانه و او دالغی نیت دلمانه و رسول الله چی فرموی اوجدتم ذلک آواتن بسر هاتوا وتيان بله فرموي ذاك صراح الإيمان أو جوهر إيمانا أو دليلك إيمانك هي الشيطان أي خوي بياب كيشي دليلك إيمانك موجودة أجر إيمانك آوابت ونبوا يا شيطان بو أشكرايا وبو بيشرمي هيرشي نأبر دسر إيمانك جاء قرآن فرمين الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أم طائف خيال خرافة شمولهم كسيغكا شمول إيمان ناريش أكا بنص أم آية بلام تذكروا خيرا فنأبات إيمانكي فنأبات بصيركي بأو چند ثانية أو چند دقيقة كما كدير خيرا أو فكرية لا أبات أو جياواز لقل نيتا نيت كعلماء كان أفرمون الجد في الطلب هولداني كي دلا بو كردار كردن اگر او هولاي لقلا نبي بي او تري عزم او بي ناو تري نيت ودليل من دليل علماء كان اويا اي بو چي خواي قورا
لسر زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله عفى لأمتي أن تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه سيجور مسألة هي كخواي قولا لأمتكي من بوراوة عفو كردون چيو چي أمسيانا أو كرداراني كبهالة دكري كبهالة دكري يعني تو تفنية كبير نيشانة قريتا ولا تيريك للرابيك في شكاكي بيو أنيبو أو كرويشكابو أو تيرا بر مروفيقا كويو دي كوجي تو قناح بارني بالي لسرت أبي بريخ وينكي بدي دي يكي دفعكي بالان بقاتل حساب نيت چونك نيت النبوة وأقر نيشان بقري تولى مروفيق بتوي بي كوجي بيوي بنيتو برينكي بقاتل حسابك ري نيتك دور بيني وخالد هم والنسيان هج مسأليك بهوي بيرچون وبي اوج جناح من لسرنية جناحك لابرا وچونك بيرچوتوا وما استكره عليه او كارانيك بزور بتهديد قتل اكري بسر انسان بتهديد تعذيب اكري دمان چه گهن سر تبلي سري زلاميكو لسجنايو الين او كوجين اگر او گوشتی رازه نخوید ابی تو لیانه بی خوید اما لیرا گناحبار نابید چون که لیرا اکراهی تیاید امسی حالتا خطأ و نسیان و مستکره علیه که عفو هاتو با امتی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام هر سی حالتا که ارادی تیانیه ویستی مروفکا لابراوه سرکراوه لحرکت جیان دور خراوتاو حالکا إرادكي تيانية نسيانك إرادكي تيانية استك إكراهك بلين كشتك بزور داي أكري دا صلاة نية أو عنك دا صلاة النبو إراد النبو خواي قولا لمن أبو ليلو سي حالته ولا حديثي تريشا إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به أو كما قال وهل وهذا فرمي او حديث النفس او خيال خرافة او قماناني كيتا دلوا ايتل لكاتي نيجابي يا لكاتي غير نيجابي او جور كفرو بيباوري كيبا دلوا بوچن ثانيه يك بوت ماوي كي زور كم كبير يتا دلوا

أواد نيتي شرعية للذين استجابوا لربهم الحسنى أوانيك بابندن وهول أدن واتا نيت هولي دلا نك هر أواب تمنايك هوليك دلا نك خيالك نخير نيت عزيمتك برو كردار حركتي دلا برو كردار علماء كان لم جور حديثانا استنباطي قاعده فقهيه كردوا الامور بمقاصدها اتى نزيكي 1500 قاعده فقهيه هم الى ايه حديث وركرا الامور بمقاصدها علماء كان افرمون هم كارو باريك تماشاي نيتك يكري ما بستكي هم علاقاتي كمروف لقل مروفا تماشاي شي اكري لشرعة تماشاي ما بستك اكري يعني دوكس عقد يكهي لنيوانيان انجا عقد هندكي نسراو هندكي ننسراو كتو سواري پاس يقد بي الروي برو قركي آزادي او خوي لحقيقتا لجوهرا تو عقد يكتهي لقل سايقك كوستاو بوتو سواري بي واتم مبستي اويا بدقي نيبو او شوينا توشك ديناركا دفعكي مبستي خود اويا كبقيتا او شوينا او پیوتر عقدك عرفي او ننسراو او همو کسی کسواری پاسه بی اچیتا او عقده و لگل سایقه که عقدی تریشه دنسره عقدی که شراکتا کواتو پاره اهینی تو من ایشد بو اکمو ایتر قازانج من اوانه باوانه سی با حفته شازل با چل ریجه که نیوام نیو بی قازانج ری اکوی لسره و دوه خلاف دروسته بی اکوی تا محکمه و محکمه کاری اهلي اسلام كصل جورا صلحا كن لنيوان امدو كسا جياوازا لقل اهلي دنيا اهلي دنيا محاميك ديت سيري عقدك اكا خوا خوايكي وشي بدو زيتوا ك موكيلكي بي برسكاتو ملي اوي تري بي بشكيني بلام يعني ينا سر ظاهر مرجعيتي اهلي دنيا مرجعيتي قانون تماشاي ظاهر اكات بلان مرجعيتي إسلام وكو إمام بخاري زور تأكيدي كردو تسر كأوانا فعلا كتوي تسر ظاهري وشا أو أكيت مرجعيت مرجعية الأمور بمقاصدها أريكاك جانتون نيت النبوة كاسبيب كيبو أمبياوة أري نيت تهبوة دجي لبيتو خيانتي لبكي نو الله نيتم أو نبوة كاك براتوش آها نبوي نيت تان أوبو بيكا وإيش كانو چي تان دسكو بيكن بدوبش وبالي وابو بو نوع صلح يقى كريل نيوانيانا چونك الأمور بمقاصدها كواتا أو حكمانيك أكري بناوي إسلام لسر ظاهيرك أرون أو براسي علماء محققين تأيديناك بين سر تأكيد بو أويك نيت ومقصدك ومبستك مبستي دلك دور بيني نك ظاهري إيشك نك ظاهري كردارك جاري واه كردارك دوكس انجامي ادا للاي ايما يك كردارا ام يعني حيوان جيني سري ابري او يش حيوان جيني سري ابري لا ايما هردوكي يك كردارا سر بريني حيوانا بلام للاي خوا سبحانه وتعالى ام يان قبول اكا چونك قربانية وخالصا ورزا من دي خوايا ام يتريان بو شخص ايكا بو شتيق ايكا غيري خوا غيري خوايتي اكابو الرياية بو هشتيك اول لو يعني خواي قول لي ورناقري بلان بنسبة شابي اي موهردو كي لظاهرة ليه قدشي دوكس لفجر و تا ايوارا خواردنو خواردنو نهاتو تا سكيانو بلان يكي كان نيتي هنا وكبر رجوبي اوي تريان لبر اوی مشغوله یا خود عادتی و یا که هیچ نخواه تا نبیت ایواره آیا کز اتوانه بودو همه بله اما بر رجوب و نخیر نیت که دوری بینه با ظاهیره کشی لیک بچه نیت حسمی همو کرداره گا که و نرخی همو کرداره بسراوت و بنیت کهی اگر دو مسلمان بران بر یک وستان شر یعن کر لگل یکا یکی کن اوی تری کشت رسول الله فرمي القاتل والمقتول في النار
بكوجاكو كوجراوكا اتنا دوزخ عرضيان كر يا رسول

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكركانا هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورنجان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا حمياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود

لعبداللهی کری عمروا خوان لراسی بیت دگیر نوا کفرمویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لا روشي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نور روشناي يقدر دجيت تا كشكشاني آسمان كل روشي قيامت دا برچاوي روشن دكاتوا هروها لقناهي نيوان أو دو جمعيي خوش دبيت. أم فرموديا أبو بكري كري مردوي روايتي كردوو شيخ البانيش بفرموديكي صحيح هناويتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

میهرەبانی خوای گەورەتان لێبێ خوای گەورە قەڵەمی عەفو بێنێ بەسەر گوناهەکانمانە هەموو لایەکمان عاقیبەت خێر و سەرفرازی ڕۆژی قیامەت کات ئیمانداران هەر کۆمەڵگەیەک کە داهاتووی خۆی خۆش دەوێت دەبێت لە منداڵەکانی ئەمڕۆیەوە دەست پێ بکات چونکە ئەو منداڵی ئەمڕۆ کە لە پۆلێکی قوتابخانەدا دانیشتووە مامۆستا و ئەندازیاری سبەی نیەیە پزیشک و دادوەری سبەی نیەیە بەڕێوبەر و نووسەر و ڕۆشنبیر و بەرپرسیاری سبەی نیەیە ئەگەر ئەمڕۆ بنەماکانمان ئەساسەکانمان لە پرۆسەی خوێندندا بەهێز و مەحکەم بێ سبەینێ ئەو بیناو ئەو کۆشکە مەعریفیەی کە دروست ئەبێ کۆشکێکی گەورە و بەهێز بنیاد ئەنێین ئەگەر ئەمڕۆنەوەکانمان بە زانست و بە ئەخلاق و بە ویژدان و بە باوەڕ پەروەردە بکەین سبەینێ کۆمەڵگەیەکی ئارام و سەقام گیرمان دەبێت بۆیە پرسیارەکە تەنها ئەوە نییە قوتابی خوێنکار لە قوتابخانە یاچی دەخوێنێ بەڵکو پرسیاری گەورە پرسیاری جەوهەری ئەوەیە ئێمە ئەمانەوێت مرۆڤێک دروستکەین ئێمە ئەمانەوێت نەوەیەک پەروەردە بکەین ئێمە ئەمانەوێ داهاتووی خاک و وڵاتمان بە چ کەسانێک ئاوەدان بکەینەوە و دڵخۆش و بەختەوەریان بکەین چونکە خوێندن بە ڕێزەکانم تەنها پڕکردنەوەی مێشک نییە بە زانیاری پەروەردە بریتیە لە دروستکردنی مرۆڤ لە ئیسلاما پەروەردە ئەمانەتێکی گەورەیە بۆیە قورئانە فەرمێ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أهل إيمان نفسي خوتان ومال منالطان لا أجري جهنم بباريزن أم آيات بر برسياريتيك لسنوري تاك كسوا أجوزيتوا بو سنوري خيزانك وملقا كخيزانك وملقا ببر برس أزاني در حق بهر مناله در حق به هر تاکیک در حق به هر مندالکا لو کو ملگیا اجیو لو خزانه یا جیان اکا لیره و دگین با بو بیروکی که گرنگ بزانین ام بیروکی گرنگا اوی باش بسی گوشه کی زیرین نوی باش بسی گوشه کی زیرین بنیاد دن رید هر نەوەیەک مانەوێ نەوەیەکی باش بنیاد بنێین قوتابێکی چاک بخەینەوە ئەبێ بەڕاستی سێ گۆشەیەکی زێڕین هەیە ئەو سێ گۆشەیە هەر سێکیان مەحکەم بن هەر سێکیان پەیوەستن بە یەکەوە کە ئەویش سێ گۆشەی حکومەت و مامۆستا و دایک و باوکە ئەم سێ گۆشەیە زۆر گرنگە ئەم سێ گۆشەیە وا ئەکا کە عاقیبەتی ئەو منداڵا عاقیبەتێکی ڕۆشنی هەبێ بۆیە یەکەم بەڕێزەکانم بنەمای دامەزراوەیی و ڕۆڵی حکومەت کە زۆر گرنگە لە پرۆسەی خوێندنە لە پرۆسەی دروستکردنی نەوەیەکی نوێ و نەوەیەکی وشیاردا حکومەت لە بنیادنانی نەوەکاندا تەنها دامەزراوەیەکی بەڕێوبەرایەتی نییە بەڵکو بەرپرسیارەتێکی کۆمەڵایەتی و ئەخلاقی گەورەی لەسەر شانە بۆیە پێغەمبەر جانە فەرمێ ئەلئیمام ڕاعین وەهوە مەسئول عەن ڕەعیەتیهی بەرپرسی وڵات ئەبێ بەرپرسی وڵات خۆی بە بەرپر بزانێ چاودێرە لە ڕۆژی قیامەتا دەرحەق بە یەک بەیەکی ئەو میللەتە ئەو کۆمەڵگەی خوا سوئالی لێکا خوا پرسیاری لێکا ئایا ئەو میلەتەی زایع کردووە ئەو کۆمەڵگەی ئیهمال کردووە ئەو کۆمەڵگەی خەسار کردووە یاخود هەتا سەر ئێسقان خزمەتی میلەت و کۆمەڵگەی خۆی کردووە کە بەڕاستی ئەمە نابینین بەداخەوە
كات يك درباري حكمت قصدكين قصل لديوار وبينات هاناكين قصل داهات ولاد دكين كتاب خانة تنها شوار ديوار يقنية كتاب خانة شويني دروس كردني نويا اگر كتاب خانة يقبيناي جواني هبه بلام كتابي نويا وبيداوستا سرطا يكاني نبه او بنايا بتنها داهاتوي ملتو كوملغا دروزناكا لبر او حكمت بر پرسيار الله دروس كردني جنگيكي آرام و سلامت بو خوندن ابي جنگي آرام دروس كا بو او خوندن تيايا برقرار بي بو او خوندن جيگي خوي بگري پشگري ما مستاو پاراستني شكوي ما مستايان بو او خوندن گرنجي هبي ابي شكوي ما مستا پارز راو بي كايشي حكمتا دابین کردنی بینای گنجاو بو کتابخانه کان دابین کردنی میز و کرسی و پیداویستی کان دابین کردنی کتاب و منهج نو گنجاو لگل آیین ملتی خویان لگل اخلاق ملتی خویان نک او منهج دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بآييني ملتو كومالغي خوايان بويا دابين كردني كتاب ومنهج ونيو بونجاو دابين كردني سو تماني كاربا آوي بيويز دابين كردني ما في دارايو بيشي ما مستايان بشيويك الريك ببيدوا كوتن أبي ما في خوايان بيبدا هر حكمتي بيو يخواندن برقرار بي أبي براسي حرمتي ما مستاكاني بقري حقي خويان بيبدا ظلم استم لجيانو لقوتي روجاني خويو مالم نالكي نكا بويا ريزقرتن لزانستو بالرواناما أما إيشي حكمتا دابين كردني درفتي كار بو درشواني جنجكان چونك أقر كومالقيك زانست بخويني بلام زاناي خوي بكار نهيني او ناموي لنيوان زانستو لنيوان زانستو جيان دروز دكا گنجه كسالانك دخواني خرجي دكا كاتي خوي تمني خوي جياني خوي صرفكا هيواو آواتي خوي بنياد ناوا بلام تو قدري اعم جوهر نقري لناو ملتو كومالغي خوتا پاشان درگای کار بروی گنجکان دا بخا اما تنها کیشی تاگنیه کیشی داهاتوی کومل گیا بوی قرآن فرمیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا فرمانتان پیکا او امانتان بجرنو بخاونکان خویان امانت سی قوم تمانه کار پیش وظیفه بجرنو بو او کسانی که شایستن بو او کسانی که حقیانا بو او کسانی که مافیانا بو او کسانی که مندوبون بو او کسانی که شونخونیان کردوا که براستی بی زور هستی اما براستی زور گرنگ بی بو یکو ملگی کی در پرورده زانستو ما مستاو خوینکار نبی لدعاو بن ولات یک داهاتوی من دالکانی خوی د پارزید داهاتوی خوی د پارزیو حرمت ورس لکوملگی خو یگری بنمای دوم بر زکانم ما مستا میلادگری پیامی پیغمبرانه یا پیامی ما مستا ارکی ما مستا واجباتی ما مستا زور گوریا ابه ما مستای برد حزبم گوریتی بکا حزبم پیام گورب که لسر شانیتی بم ارک پیروزب که لسر شانیتی چون که براستی بوا اتوانی او بوا اتوانی حق و مافی کارکانی خوی بداد برس دکانم ما مستای برس تو تنها وانا بیج نید تو تنها او کسا نید که وانا یک دخوانی تو و قطابی تاقی دکی تو تو لپرورده کردنی مروفا بجداری او تاني قرآن فرميه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
لم آتدا سيوش الزور قرنجا كخوا إشارتي بيكا أويش خويندن وو پرورد كردن وفير كردن خويندن پرورد كردن انجا فير كردن كأما چون إيشو قوري پیغمبران بوا إيشي همو ما مستايكا أبي همو ما مستايك أم أركا جيبا جيبكا جيبا جينك الخيانتي كردوا فيلي كردوا غدري كردوا ناحقي كردوا أبي لقيامتا باجكي بداد بوي برز دكانم ما مستاي راستقينا مشكي قتابي فرناكاتو تنها بلكو دلير يقدخا وجداني بآقادهين يتوا روشتي جوانو آكاري جواني فيركاو پروردي أكا وفي غمر جالمان فرموي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هاتني من بو أويا كأخلاق جوان للاو ملتو كومل قيخو ما بنياد بنيم بويا زانستي بأخلاق هزيكي بآراستيا هزيكي بآراستيا قتابي دكلي الزور زيرك بي بلام اگر رازگو نبي زانستكي مترسي دارا دكرير زور بالروانا ميها بي بلام اگر ايمان و وجدان و امان الدارين بي دبيت الدرندا دبيت الشتا دبيت هوزباس امن منانا حمول امرويك وملغي خومانا هيا اويك براستي پرورده نكرا بيو هر وظيفه شيها بي دزيك پرورده كردوا جردهك داناوا هواز بازيك داناوا بسر ملتوك وملقي خوتوا بوي لبر او ما مستعد بيت قدويو بيشنغو بيشواي كي جوان بي ختابي لما مستعد انها وشو وشو وانا فيرنا بي لرفتاري ما مستعد لرفتاري او فيرد بي لرازقوي ما مستعد رازقوي فير بي لداد پروري ما مستعد داد پروري فير بي لآرامي ما مستا آرامي فيرده بي لرزگرتني ما مستا لخلق رزگرتن فيرده بي قتابي بويا پيوست ما مستا هميشا ام پرسيارت جوهر يلا ناخي خوي بكات دواي اوي ام قتابيا لپوليك و در اشيو اشيد بو پوليكي تر او پرسيارت كابله ام قتابيانا چي منيان لقل خويانا بردوا چه آکارشی منیان لگل خویا نابردوا چه رفتارشی منیان لگل خویا نابردوا آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارشی گورو کارشی گرنگی کردوا که زوربی ما مصطاکان در غیان نکردوا ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم کتاب خانی پروردیو پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دایکو باوکی بر رس پیش اوی مندالا کتان بچیت کتاب خانا لکتاب خانی مالکی تو و در رواو لکتاب خانی مالکی تو و در اچیو ریگی کتاب خانو خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفیلی رازگویی بکات دایکو باوک دبیل مالا و رازگویی نشان بدن پیش اوی قتاب خانه فیلی ریزگرتنی بکات من دال دبیل مالا و ریز فیر بی لمالا و ریزگرتن بزانی چی و اسلوبکانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته و الرجل راعین فی اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لأستو هيا بجوري كارو كردارو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيك منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر اخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر رزو حرمتي منالكي خوال قيامتا دوستيني داي بامان شيوا كايشي پرورده كردنو پيگيان دني نويا لما لا بدر جيك ايشي گوري افرد اميا نو پرورده كابوناو كوملگا
ایشی گورید دایک عمیه بوی لسر هر کم ترخمیه خوال روشی قیامتا سوالی لیکره اما بر پرسیاری بر رزکان زور گوریه من دال تنها خواردنو جلو خوانوی پیویز نیه من دال پیویستی با جوگرتنه من دال پیویستی با خوشویستی بوی در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاک کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بویا جینگی درونی مال بشیشی گوره یا لپرورده کردنی منال هر مال و خانواده چه جینگی کی تیابه جینگی کی هادی و هیواش به او من دال آسواری هادی و هیواشی تیایا اگر جنگه یکی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او منداله او جنگه یا تأثیری تی اکاو او وزعه جوزیتو بناو کوملگا لبراویم باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفاي منال اما يبل خوايا رحم كي باو دايكو باو كم كمنيان پرورده كردوا ها منيان پرورده كردوا اي اگر دايكو باو شك ام منالا پرورده نكا اي ام دعا شموليكا كما ربياني صغيرا خوايا من منال بوم من يان پرورده كرد من يان پيگيان من يان گوره كرد من يان بهيس كرد من يان بتوانا كرد دي خوايا رحمان پيبكي كابين مهمي

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من أي خواهي بخشن دو مهربان صلابتان لي بيوم كاتتان باش خوش حالم زارشت الله برنامه دو قولي لقلي ودام لدو قولي أمزارة ميوانداري و تربیه جهنم کردو لشاری هولیر
1: دکتر احمد وهاب مجید ناسراوا با دکتر سید احمد بنجوینی کسایتی دیاری آینی و اکادمی لحرمی کردستان لسال 1953 لگندی اصناوا سربناوسی بنجوین لدائی بوا باوچی چوار کرو سیکسا خاوانی خزمت چی زانستی دورو دریجا خوانی بروانامه دکترا و ماجستیر لزانست قرآنی کنده با پلی نایب. خوانی بروانامه با کالوریوس لکولیج شریعی زانکوی بغدا. در توی حزرکانی آینی کردستانو خویندنگی شرعی عثمان پاشای لپنزوین. اندامی دامزرینر یکیتی زیانی زنانی مسلمانا. برایوبری لقی حریمی کردستانی یکیتی زیانی زنانی مسلمانا. و تربیج دیاری مزگوتکانی حاضی زمال بزازو. محمد پیغمبر درودی خوای لسر به لشاری هولیر بو ماوی چندین سال لشاری بغدا وکو تربیش دامز راوا دامز رینرو سرپرشتیاری قطاب خانه شرعی لمزگوتی شیخان بو ماوی زیادتر لده سال دانری پازدک تیبی چاب کراوا بزمانی کردی و عربی لبوار زیاوازکان دا خوانی زیادتر لده 300 و تارو بابتی تومار کراوا
2: رزق لا إله إلا الله محمد رسول الله بقرن ميلن إسلام بين عزبه ميلن قرآن بين عزبه ميلن مزجود بين عزبه ميلن دول صوص وجيني شينا باك كاني بيغمر بين عزبن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ويفر ويلقنوا موتاكم لا إله إلا الله مردو كان تنفير لا إله إلا الله بكن أزان بوشي فرمي خوش ويشي الرؤوف الرحيم فرمي شوال الدنيا هذا شيطاني لعنتي وازي لو عبدنا هنا لو كاتي لا وازي وكساسي وبيهنا واي وداما ويش وازي لنا هنا وتي لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
0: ميوانكم دكتور سيد أحمد بينزوينيه

يا سالا غوركان برنامج يا سانا غوركان شيكرنا ويا سانا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامج دات يشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامج لا امادو بيشكش كردني دانا عثمان برنامج يا سانا غوركان روجاني شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرت ميت خشت في صلاة خدا تعالى الحوابن همي دمتا بري خير وبركة بن أفجارك دي أم بيق فد غلق دينت خلقك دا بابت گل پیغمبر خوشتوی صلوات خود سر بن اوا پیغمبر دیدا جیای ما بحسی هندک وان تشتت خوشتوی نل دف پیغمبری صلوات خود سر بن و پیتوید گدن هر تشتکی امش پیغمبری بزانین چونکی اوا اومرو و یه خود تعالی گریه بشوا داد گل دابین اد بابت جلکی دا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اشکره لای همو ایمانداره که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تیگیشتن لدینه کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلمو سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة نحل آية 44 واتا قرآن من بو نازل كردوي تا بياني كي بو خلقي دي خونا بيت سرور من شتيكي كرد بيت يانو تبيت پيچواني آيات قرآن واغر كرد بيتي هرب آيات قرآن آغادار كراوتوا وقل دي لكاني جنگي بدر يان نابيناكي سورة عباسا جا اگر فرموده یک منبر چاو کود بظاهر پیچوانی آیت قرآن بو وک او فرموده من بدل دینه فقتلوه ام فرموده پیچوانی آیتی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی سورتی بقره آیت 256 و آیتی لست علیهم بمسیطر سورتی غاشی آیتی بسدو و فرموده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أم فرمودي بيتشواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدنگ بين برانبريانو لناو خلقه باسيان نكين يان ما مستاي دلسوز و شارزه و ليزان بشيوه يگ ماناي بكات كبگونجي لگل قرآنه كداو پيچواني نبيتو نبيته كيشه لنيوان مسلمانانا بطايبتي هول بدين بآساني اهلي ايمان تكفيرو تفسيقو تبديع نكين چون كسرور من بوتني لا اله الا الله للاين كافريكوا بمسلمان حسابي كردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان اک تاوان و گناهی لبین را حولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و دروس کردنی تفرق لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چون که قرآن معصوم او جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرت ميت خوش تبي صلاة خدا تعالى الهوابن همي دمتا بري خير وبركة بن أفجرك دي أم بيق فد قلق دينت خلق قانيدا بابت الگل پیغمبر خوشتوی صلوات خود سر بن اوا پیغمبر دیدا جیای ما بحسی هندکوان تشتت خوشتوی نل دف پیغمبری صلوات خود سر بن و پیتوید گدن هر تشتگی امش پیغمبری بزانین چونکی اوا او مروبا ی خود تعالی گریه پیشوا داد گل دابین اد بابت جلکی دا

میهرەبانی خوای گەورەتان لێبێ خوای گەورە قەڵەمی عەفو بێنێ بەسەر گوناهەکانمانە هەموو لایەکمان عاقیبەت خێر و سەرفرازی ڕۆژی قیامەت کات ئیمانداران هەر کۆمەڵگەیەک کە داهاتووی خۆی خۆش دەوێت دەبێت لە منداڵەکانی ئەمڕۆیەوە دەست پێبکات چونکە ئەو منداڵی ئەمڕۆ کە لە پۆلێکی قوتابخانەدا دانیشتووە مامۆستا و ئەندازیاری سبەی نیەیە پزیشک و دادوەری سبەی نیەیە بەڕێوبەر و نووسەر و ڕۆشنبیر و بەرپرسیاری سبەی نیەیە ئەگەر ئەمڕۆ بنەماکانمان ئەساسەکانمان لە پرۆسەی خوێندندا بەهێز و مەحکەم بێ سبەینێ ئەو بیناو ئەو کۆشکە مەعریفیەی کە دروست ئەبێ کۆشکێکی گەورە و بەهێز بنیاد ئەنێین ئەگەر ئەمڕۆنەوەکانمان بە زانست و بە ئەخلاق و بە ویژدان و بە باوەڕ پەروەردە بکەین سبەینێ کۆمەڵگەیەکی ئارام و سەقام گیرمان دەبێت بۆیە پرسیارەکە تەنها ئەوە نییە قوتابی خوێنکار لە قوتابخانە یاچی دەخوێنێ بەڵکو پرسیاری گەورە پرسیاری جەوهەری ئەوەیە ئێمە ئەمانەوێت چ مرۆڤێک دروستکەین ئێمە ئەمانەوێت چ نەوەیەک پەروەردە بکەین ئێمە ئەمانەوێ داهاتووی خاک و وڵاتمان بە چ کەسانێک ئاوەدان بکەینەوە و دڵخۆش و بەختەوەریان بکەین چونکە خوێندن بە ڕێزەکانم تەنها پڕکردنەوەی مێشک نییە بە زانیاری پەروەردە بریتیە لە دروستکردنی مرۆڤ لە ئیسلاما پەروەردە ئەمانەتێکی گەورەیە بۆیە قورئانە فەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا قوا ئەنفوسکم وەئەهلیکم نارا ئەی ئەهلی ئیمان نەفسی خۆتان و ماڵ و مناڵتان لە ئاگری جەهەنەم بپارێزن ئەم ئایەتە بەرپرسیارەتیەکە لە سنووری تاکە کەسەوە ئەگوێزیێتەوە بۆ سنووری خێزان و کۆمەڵگە کە خێزان و کۆمەڵگە بە بەرپرس ئەزانێ دەرحەق بە هەر مناڵێ دەرحەق بە هەر تاکێک دەرحەق بە هەر منداڵێکە لەو کۆمەڵگەیە ئەژی و لەو خێزانەیە ژیان ئەکا لێرەوە دەگەین بەو بیرۆکەیەی کە گرنگە بزانین ئەم بیرۆکەیە گرنگە ئەوەی باش بە سێگۆشەیەکی زێڕین نەوەی باش بە سێگۆشەیەکی زێڕین بنیاد دەنرێت هەر نەوەیەک مانەوێ نەوەیەکی باش بنیاد بنێین قوتابێکی چاک بخەینەوە ئەبێ بەڕاستی سێگۆشەیەکی زێڕین هەیە ئەو سێگۆشەیە هەر سێکیان مەحکەم بن هەر سێکیان پەیوەستن بە یەکەوە کە ئەویش سێگۆشەی حکومەت و مامۆستا و دایک و باوکە ئەم سێگۆشەیە زۆر گرنگە ئەم سێگۆشەیە وا ئەکا کە عاقیبەتی ئەو منداڵا عاقیبەتێکی ڕۆشنی هەبێ بۆیە یەکەم بەڕێزەکانم بنەمای دامەزراوەیی و ڕۆڵی حکومەت کە زۆر گرنگە لە پرۆسەی خوێندنە لە پرۆسەی دروستکردنی نەوەیەکی نوێ و نەوەیەکی وشیاردا حکومەت لە بنیادنانی نەوەکاندا تەنها دامەزراوەیەکی بەڕێوبەرایەتی نییە بەڵکو بەرپرسیارەتێکی کۆمەڵایەتی و ئەخلاقی گەورەی لەسەر شانە بۆیە پێغەمبەر جانە فەرمێ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته برپرسي ولاد أبي برپرسي ولاد خوي ببرپر بزاني چاو ديرا لروجي قيامتا در حق بيك بيكي أو ملتا أو كو ملغي خوا سؤالي ليكا خوا پرسياري ليكا آيا أو ملتي ضايع كردوا أو كو ملغي إهمال كردوا ئەو کۆمەڵگەی خەسار کردووە یا خود هەتا سەر ئێسقان خزمەتی میلەت و کۆمەڵگەی خۆی کردووە کە بەڕاستی ئەمە نابینین بەداخەوە
كات يك درباري حكمت قصدكين قصل لديوار وبينات هاناكين قصل داهات ولاد دكين كتاب خانة تنها شوار ديوار يقنية كتاب خانة شويني دروس كردني نويا اگر كتاب خانة يقبين اي جواني هبه بلام كتابي نوية وبيداوستا سرطا يكاني نبه او بنايا بتنها داهاتوي ملتو كوملغا دروزناكا لبر او حكمت بر پرسيار الله دروس كردني جينجيكي آرام و سلامت بو خوندن ابي جينجي آرام دروسكا بو او خوندن تيايا برقرار بي بو او خوندن جيگي خوي بگري پشگري ما مستاو پاراستني شكوي ما مستايان بو او خوندن گرنجي هبي ابي شكوي ما مستا پارزراو بي كأيشي حكمتا دابین کردنی بینای گنجاو بو قطب خانکان دابین کردنی میز و کرسی و پیداویستیکان دابین کردنی کتاب و منهجی نویو گنجاو لگل آینی ملتی خویان لگل اخلاق ملتی خویان نک او منهجی دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بی با آینی ملتو کوملگی خویان بويا دابين كردني كتاب ومن هجوني وبنجاو دابين كردني سوتمني كهرباء آوي بيويز دابين كردني ما في دارايو بيشي ما مستايان بشويك الريك ببيدوا كوتن أبي ما في خويان بيبدا هر حكمتي بيو يخواندن برقرار بي أبي براسي حرمتي ما مستاكاني بقري حقی خویان پیبدا ظلم استم لجیان و لقوتی روجانی خوی و مالم نالکی نکا بوی ریزگرتن لزانست و بروانام اما ایشی حکمتا دابین کردنی درفتی کار بو درچوانی گنجکان چونکه اگر کوملگه یک زانست بخوینه بلام زانای خوی بکار نهینه او ناموی لنیوان زانست و لنیوان زانست و جیان دروز دکا گنجه کسالانک دخوانه خرجی دکا کاتی خوی تمنی خوی جیانی خوی صرفکا هیوا و آواتی خوی بنیاد ناوا بلام تو قدری اعم گوهره نگری لناو ملتو کوملگی خوتا پاشان درگی کار بروی گنجه کان دابخا اما تنها کشی تاگنیه كيشي داهاتوي كوملغيا بوي قرآن فرمي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها خوا فرمانتان بيكا أو أمانتان بجرنو بخاونا كان خويا أمانت سي قومت مانا كار بيشا وظيفة بجرنو بو أو كسانيك شايستن بو أو كسانيك حقيانا بو او کسانی که مافیانا بو او کسانی که مندوبون بو او کسانی که شو نخونیان کردوا که براستی به زور هستی اما براستی زور گرنگ به بو لکوملگی که در پرورده زانستو ما مستاو خوینکار نبیل دعاو بن ولات یک دا هاتوی مندالکانی خوی دا پارزید دا هاتوی خوی دا پارزیو حرمت ورئيس لكم القي خويا قري بنا ما يدوان برئيس كانم ما مستا ميلاد قري بيامي بيغمبرانيا بيامي ما مستا أركي ما مستا واجباتي ما مستا زور قوريا أبي ما مستا برد هزبم قوريتي بكا هزبم بيام قوربكا كالسر شانيتي بم أركي بيروزبكا كالسر شانيتي چونکه براستی بو اتوانه او بو اتوانه حق ما فی کارکان خوی بدات بر زکانم ما مصای برس تو تنها وانه بجنید تو تنها او کسنید که وانه یک دخوانی تو و قتابی تاقید کی تو تو لپرورده کردنی مروفا بجداری او تانی قرآن فرمی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
لم آتدا سيوش الزور قرنجا كخوا إشارتي بيكا أويش خويندن وو پرورد كردن وفير كردن خويندن پرورد كردن انجا فير كردن كأما چون إيشو قوري پیغمبران بوا إيشي همو ما مستايكا أبي همو ما مستايك أم أركا جيبا جيبكا جيبا جينك الخيانتي كردوا فيلي كردوا غدري كردوا ناحقي كردوا أبي لقيامتا باجكي بداد بوي برز دكانم ما مستاي راستقينا مشكي قتابي فرناكاتو تنها بلكو دلير يقدخا وجداني بآقاده نيتوا روشتي جوانو آكاري جواني فيركاو پروردي أكا وفي غمر جالمان فرموي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هاتني من بو أويا كأخلاق جوان لاو ملتو كومل جي خوما بنياد بنيم بو يزانستي بأخلاق هزيكي بآراستيا هزيكي بآراستيا قتابي دكلي الزور زيرك بي بلام اگر رازگو نبي زانستكي مترسي دارا دكرير زور بالروانا ميها بي بلام اگر ايمان و وجدان و امان الدارين بي دبيت الدرندا دبيت الشتا دبيت هوزباس امن منانا حمول امرويك وملغي خومانا هيا اويك براستي پرورده نكرا بيو هر وظيفه شيها بي دزيك پرورده كردوا جرديك الداناوا هواز بازيك داناوا بسر ملتو كوملغي خوتوا بوي لبر او ما مستعد بيت قدويو بيشنغو بيشواي كي جوان بي ختابي لما مستعد انها وشو وشو وانا فيرنا بي لرفتاري ما مستع لرفتاري او فيرد بي لرازقوي ما مستع رازقوي فير بي لداد پروري ما مستع داد پروري فير بي لآرامي ما مستا آرامي فيرد بي لرزقرتني ما مستا لخلق رزقرتن فيرد بي قتابي بويا بيوست ما مستا هميشا أم پرسيارة جوهرية لناخي خوي بكات دواي أوي أم قتابيا لپوليك ودر أشيو أشير بو پوليكي تر أو پرسيارة بكابلي أم قتابيانا چي منيان لقل خويانا بردوا چه آکارشی منیان لگل خویا نابردوا چه رفتارشی منیان لگل خویا نابردوا آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارشی گورو کارشی گرنگی کردوا که زوربی ما مصطاکان در غیان نکردوا ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم کتاب خانی پروردیو پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دایکو باوکی بر رس پیش اوی مندالا کتان بچیت کتاب خانا لکتاب خانی مالکی تو و در رواو لکتاب خانی مالکی تو و در اچیو ریگی کتاب خانو خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفیلی رازگویی بکات دایکو باوک دبیل مالا و رازگویی نشان بدن پیش اوی قتاب خانه فیلی ریزگرتنی بکات من دال دبیل مالا و ریز فیر بی لمالا و ریزگرتن بزانی چی و اسلوبکانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته و الرجل راعین فی اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لاستو هيا بجوري كارو كردارو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيك منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر أخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر ريز حرمتي منالكي خوال قيامتا دوستيني داعي بامان شيوا كإيشي پرورد كردنو بيغيان دني نويا لمالا بدر جيك إيشي قوري آفرد أميا نو پرورد كابوناو كومالقا
ایشی گوری دایگ اعمیه بوی لسر هر کم ترخمیه خوال روشی قیامتا سوالی لیکریه اما بر پرسیاری بر رزکان زور گوره یا من دال تنها خواردنو جلو خوانوی پیویز نیا من دال پیویستی با جوگرتنا من دال پیویستی با خوشویستی بوی در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاک کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بایا جینگی درونی مال بشیشی گوره یا لپرورده کردنی منال هر مال و خانواده چه جینگی کی تیابه جینگی کی هادی و هیواش به او من دال آسواری هادی و هیواشی تیابه اگر جنگه کی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او منداله او جنگه یا تأثیری تی اکاو او وزعاج وزیتو بناو کوملگا لبراویم باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفاي منال اما يبل خوايا رحم كيبو دايكو باو كم كمنيان پرور دكردوا ها منيان پرور دكردوا اي اگر دايكو باو شك ام منال پرور دنكا اي ام دعا شموليكا كما ربياني صغيرا خوايا من منال بوم من يان پرور دكرد من يان پيگيان من يان گوره كرد من يان بهيس كرد من يان بتوانا كرد دي خوايا رحمان پيبكي كابه مهم ميداي كوباوك مال اميه كبراستي گرن كبراستي كلا خمي پرور دكرد نمنالكان يابه ايمان داران اما ماناي اركي هاو بشا لنيوان حكمتو لنيوان ما مصطاو لنیوان خیزان و خانواده دا بای بیر که نوا اما نویس بینی من چون بی بدست خو مانا ابا بویستی خو مانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ادوی غد سبینی و چون بی دنیا چون بی سبینی دنیا و سبینی قیامت چون بی تو خود بریار دید تو خود همو غم دهی که ازانی ابی بزانی سبینی چون بی منالا کان چه آراسته گور اگرن کاملگا بچه آخار کابروا بوی بر زکانم اگر حکمت ارکی خوی جب جنکا سیری کبزانا چه کارسات یک دا قومه چه مشکلیش گوره دروس بی وکو امسن سالی رابردو دروس بوا اگر ما مصایانی بر ریس ارکی پروردهی خویان جب جنکن سیر کن چه سرگردانی یک لناو قتابیانو منالو نوی دا هاتوها دروس ابه اگر خیزان چاو دیری و رنمایی منالکانی نکا چه فوزاو نا آرامیو نا خوشی اگر رو اکات جیانو حیاتو کو ملگا بوی برزدکانم اگر یکی لمسی گوشه یا لاواز بی کاریگری سلبی لسر تواوی پروسک دروس اکا بای پروسی خواندن بر رزکانم بمسی گوش زیرینا براسی اتوانین هنگاو به هنگاو براو سر و بروین اتوانین آراسته چی گش ببخشین به ملت و کوملگی خومن اتوانین ده هاتوکی جوان ده هاتوکی چاوروان کراو مستقبلشی روشن بنخشینین بونه وکان من اگر امسی گوشه وکو یک با یک آراسته با یک نهج دزن او دست و قود لخوا خریکی بره کردنی پروسی خوندن و خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرفه و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علمو سلیقه و جیری حلمو روشتا گرتی بفکری مداری علمو زانست والایا لهر ولاتی بهای بالایا دل سوزانی گل کب پلانن
خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا وال گردنیان تمالینا کن لرویو نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستای دلسوز لری حلموا با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خونکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیا و قضیه و مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن روو داهنان ریگه یک ببرن خواه داوالی اکین لبرگوری خوت و ناوجوانکان لگناهکان من خوش با عاقبت من مخر جره سربرز و سرفرازی روش قیامت من که خواه سالی نوی خویندن بو قتابی کان من بو ما مستاکان من بو کو ملگو ملت من سالکی نوعی بیل خیر و برکت سالکی نوعی بیل زانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمتو بدایکو باوکو ما مستایانی شوا عبرت من لچن سالی رابردو من ورگرت بیو ام سال من سالکی جاواز بی بونو کان من خواه داوالی که لگناه من خوش با لگناهی دایکو باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و روسوری دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوشو داوی دعای کردی و تو گوری خور شفای بو بدا شفای خیر بر جن بسریا هر ایمان داره داوی دعای کردی و همو کشو مشکلو گرفتی که هایا خواه بررحمن و رحیمی خود گریش و رکانی جیانی دنیای بوب کروا رحمتی خود بر جن بسریا کاری قرسی بو آسان که پروردگارا خواه داوه لیکین خو من و مال و منال من خاک و لات من لهمو بلا و مصیبتی لهمو درد و آزاری لهمو نخوش و ناخوشک بپاریزا عاقبت من بخیر جیر را محتاج رحمتی تو این خواه رحمتی خود بر جن بسرمانا آمین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: الله الله برنامه نخشر گای دوستانی خوا نخشر گای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخش رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مصابیاری پیشکشی دکا برنامه نخش رگای دوستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد سنة وصفاص بخواي قورو مهربان همو نعمتك شايستي چندها هزار سجدي شكره همون نعمتک شایسته شکر و سجده بردن با خواهی گوره وقت اگه نعمت انسان لذتی لیه با او نعمتا خواهنکی بناسی اگر خواهنی او نعمتا نزانی لذت لو نعمتا نابی هر نعمتک خواه بخشی واجبه لسر من صفاصی خواهی لسر کن بطایبت گورترین نعمت که نعمتی دینداریه كنعمتي خواناسية كنعمتي آشنابون بشريعتي في غمره كخواي قولة توفيق ياوي دينداريه كي رفيقي تو يسل عارق خوار نودان رفيقي تو يسل جيغيه كان شيطان بيان بيه كني بلام تو ميواني خواي تو سجدت بردو بو خوا تو خوا توفيقي داوي بو دينداري اما واجبه لسلت برزم سجده شكر بري بوخوا بلي الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام زلام يواهي نوت سالناني خوا خوا نوت سال هواي خوا هلمجي نوت سال خوا خوري بو سربكا مانجي بو سربكا لبحر لآوي خوا خواتوا لنعمتي خوا خواتوا هشتاي سجده بوخوا نبردو آی لو نقبته آی لو انسانی که آخر قرآن فرمی هرچی نعمت و گجویا و امانه که خواه دروسی کردوا فرمی متاعا لکم ولی انعامیکم امی که دروسم کردوا خوشتان و حیوان و ولاخه کانشتان سودی لیوره گرن ای فرق لابین انسان و حیوان که چیه انسان که سجده شکر بابا خواه الله خواهی ان ممنون تو ممنی عمت ال پیدا او. ولی من گام مکلف نکر او با میکس فاسی خواب کن. بس اولویا سر رسای بایدان را و تجاوز لامری خوان که. صلوات و سلامی خواب باره با سرگیانی پاکی مبارک حضرت رسول الله. رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر. خواهی لبرنا و جوان کانی خود حرمت من لی بگری. ایمان من للا شیرین کی. گناه من للا قیزاون کی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برزکانم هاین لا برنامه نخشی دوستانی خوا اوی که دوستی خوایا جیان ابا بره و لم دنیا ابی لسر برنامه یک برو برنامه که وطمان چوار بشه سخری کی بشه اکین که او بشش اویا و تمان دخال هي هر کس یک یک لو دخال جيب جيب که اگر یک انسان اگر یک ده اگر یک عشیرت اگر یک حزب اگر یک اسره و مجتمع و کومل گه که توبه نکن لو گناهانه خواهی گور عاقبت یان شر که خواه یکم یان و تمان گناه ببه توبه کردن دوهم باور نکردن به پیغمبران سه هم ظلم و ستم کردن لخلقی چوارم پاره پرستیه بخیلی بخیلی پاره پرستی لخوشی و لعشقی پاره خوال خود تو رقی پنجم وتمان چیه درزی رابردومان وتمان اتباع الهوا انسان شوینی هوا و آرزو هوا و هوسی خویب کوه هوا و هوسی چی لی خواست الرائی که الله خواه ارحم الراحمینه بم خواه ارحم الراحمینه ناوسته تاسر اکاب جهنم اخواه بناو درسی ام شومان بر رزکانم بریتیه لچی درسی ام شومان بریتیه لعجب عجب حدیثکی پیشو حديثكي بيشو في غمر فرموي صلى الله عليه وسلم سيشد هيا هركسيك بيك عاقبة شر به اگر توبه لينك يكم بتمان چيه الشح المطاع يا شح مطاع همو من بخيلي من تياه همو من پاره من خوشه بلام بخيلي واللبك واجبي جيبه جينك اخوابن همو دو هم اوتمان چیل هفته رابردو باسمان کرد اتباع الهوا آرزو پرستی شوینی هوا و آو هوا کوتن نفس حزی ده چی بو بلای بابی خوا خوا ارحم الراحمین سه هم که درسی هم شو مانه العجب اویه که انسان لخوی راضی بی انسان زور لخوی راضیه دور که عنویجی کردوه ایتر ایوی لگلو بکری صدق عبشه ده باشده سه صلواتی داوا ایتی تواب و تمایه هموش دیگه جا بر رزکانم اگر انسان راضی به بخوایی لراسی دا نه دینداری پی اکره نه دنیاداری پی اکره اما انسان لخوی راضی نبه طبعا راضی نبون لخو بر رزکانم نک با دینداری با همو کارو بارکی دنیا دکتورک طلبه یک لکلی طب تخرجکا هكا تخرجي كن اتنا روا تطوير بعلم كيبا الله يتشنيكم خوين دو بس و عياديك دا انمي من روجي روجي دا بيز عياديكم دا زكي و بس ميت اتنا چه قشا بعلم كيبكا ما دان قشا بعلم كيناكا امر رازية بخوي روجيك لروجان حتما عملياتي يكي قاو خوينكا يتسري بلا لدنيا من خلطيني الله كاكي جان خوي امزاي كدوا بلام لقيامتا ابيت قاتل خوابنا من ام دكتورة كتفيندي ابيت كتخرجي كت تطوير بخوي با اسا علم ناوستي علم وكو او ناوستي علم ايج ناوستي همو روجيك اللي پيش كوتناي هر روجي هنگاوه گنه ابيت توج بروي فير بي بزاني چي وتراو ملايك ملايك تخرجك لكلي شريعة يا اجازة ملايتي ورقره ايتي تواو او سام پرسپی نشانه خیر و برکت ویسه نشانه نگبتی هک میزری بس بسری و اتنا چه فیریش دیتر بی اتنا چه بخوینه نا چه چوگل دا نا چه دیراسف کا روزانه علم پیش که بی علم فتره لانترنت ها کتب خانه کم دوزی و 4 میلیون کتبی تیابو 4 میلیون کتب لکتب خانه که یا سبحان الله لم خیر و برکتا که امرو خوادایویتی با انسانیت ام علم تازه ای باشه تو نبی بروی خریگ بی نبی بروی بخوینی تو ای با چی بخود مشغول کهی با چی از خود سرقال کهی جانت چونه بی بره و شو روشی عمرت با چی تو آو کهی ای نبی تطویر کهی کابره یک تاجره بازرگانه را توزه پاره پیا کو توزه خاطر بانک خو ول بانک پاره هه هک پاره ګول بانک اتر بس ما وازینه ته ناچ کسابت کا بس یتی ما حرام کاکا ما دام تو عقل اقتصادی ده نه به بوستی ابي روزانه زیات کای چونکه من هتا دولمند مهبه زیات من قازان جکم پیو یک مقابله ان کلم شاره زورم پی خوجو هزار افرین بوئی هزار آفرین بوی و تی حتی پارم هیه لکردستان استثمارم کردو ای هزار آفرین بوی بلا مع لسف هنده مسئول من هن هنده دولمن من هیه حتی پاره و پولی هیه هموی برو با اروپا لوی داینا و حکومتکان یوان استفایی لیه کنو کرکی من استفایی لیه ناکا آخر اگر لیره بینای بکرتو کرکی من کرکاریه که را مهندسکی تو استفایی لیکا صباغەکە ئیسیفاییلەکە لە باغەکە ئیسیفاییلەکە یعنی هەمووی هەریەکی لە جێگەیەکە ئیسیفاییلەکە تەوابوو تۆ نابێ بوەستی تۆ نابێ بوەستی ئەبێ لە پێشکەوتنابی ئەگەر هات و وەستایی ئیتێوە کۆتایی بێهاتووە بە تایبە دەبڕۆ مەسائیلی عیلم مەسائیلی خوێندن بە معەلیمەکان ئەڵێم بە مودەڕێسەکان ئەڵێم بۆ مامۆستا بەڕێزانە ئەڵێم کە تەخەڕوجیان کردووە کەس نەوەستێ هەموو کەس لە بواری خۆیان لە پێشکەوتنابێ هەموو کەس لە بواری خۆیان هەنگاو بنێ وەستانی تۆ عاقیبەت شەڕیە بۆ تۆ من هەر زیاتر زەمی مەلاکەم چونکی خۆم مەلام بۆی کەس لێم تووڕە نەبێ یعنی ئەم مامۆستا بەڕێزە کە خەریجی معهەدە خەریجی کولیەیە نابێ بوەستی بە ڕێزەکەم لەو ئێرانە بەیانیان دوای نوێشکە ڕۆمەوە بەرنامەیەکیان هەیە مەلایەکیان هەیە تەفسیر ئەڵێتەوە تەفسیری قورئان زیاتر لە سەد دو سەد چوار سەد مەلای مێزەر سپی ڕیسپی دانیشتووە لەو مەجلیسە بەڵام لەلای مامە عادەت نییە مەلا کە مێزەری بەس بەسەریەوە تر پێی عەیبە گوێ بگرێ بۆ خەڵک ئەبێ هەر ئەو قسەکە وەکو ڕادیۆ وایە لە ڕادیۆش هەر قسە ئەگا خۆ گوێڵ ناگرێ بۆ تۆ بزانی جوێ نابێ ئەمە هەڵەیە ئەمە هەڵەیە ئێمەی تێکەوتوین جا باچینە سەر مۆزوعەکەی خۆمان چینە ناو قورئانەوە با لاپەڕەکانی قورئان هەڵدەینەوە بزانین مەخلوقی خوا مکەلەفەکان ئەبن چەند بەشەوە ئینسان ئەبێتە چەند بەشەوە دوو جۆر ئینسان لە قورئانا هەیە دوو جۆر مەخلوقی خوا لە قورئانا هەیە مەخلوقێکیان زۆر ڕازیە لە خۆی فشەکە هەڵێ من هەموو شتێکم ئەمە خوای گەورە قەراری یاوە بیان خاتە ناو ڕاستی جەهەنەمەوە جەماعەتێکی جەهەن بەخۆیان رازی نین هەرچەندێک باوکی پێغەمبەرانە هەرچەند کەعبەی دروست کردووە بەڵام رازی نیە لە خۆی ئەمانە خوا قەراری یاوە نەوەد و نۆ ڕەحمی خۆی لە قیامەتا بڕژێنێ بەسەریانە یەکەم مەخلوقی خوا کە رازیە لە خۆی بریتێ لە شەیتان خوا فەرمووی سوژدە بەرە بۆ ئادەم وتی چۆن سوژدەی بۆ ئەبم ئەنە خەیرۆم منۆ وتی من لەو باشترێکم لە ها بەخۆی رازیە هەکە بەخۆی رازی بوو خوای گەورە لعنەتی لێکرد دوای ئەو پیاوێکی وەکو فیرعون پیاوێکی وەکو فیرعون یعنی بەخۆی رازی بوو حەتا بە بەنی ئیسرائیلەکانیەوە چی ئەوید ما ئەرا لەکم ئیلاهەن غەیری ما ئەرا لەکم ئیلاهەن غەیری تەنها منم خوایەوە لە جێگەی ترا خوا قسەکە یەگەڕێنێتەوە وتی ئەنە ڕەبکم الئەعلا خوای گەورە منم خوای گەورە نەعوذ بالله تەمان بەڕێزەکەم ئەمە زۆر خەتەرە ئینسان رازی بێ بە خۆی یعنی وا بزانێ کە ئەمە ئینسانێکی زۆر گرنگە و ئیتر ئەم هەموو خەڵکە زەلیلی بەردەسیەتی مادام وای بەسەراهات خوای گەورە فەرمووی مادام وتت ئەم ئاوەش مڵکی منە هەرە بێ بەو ئاوە بوو خنکێنم خستێ ناو نیلەوە خنکاندی زیادەریش لەوەش فەرمووی ئەلیەومە نونەجیکە بێبەدەنیکە لتەکونە لیمەن خەلفەکە ئایە قەرار بێ تا ڕۆژی قیامە دەبێت لاشەکەشت بمێنێتەوە هەموو خەڵکی سێرت کە بۆ ئەوەی ببی بە دەرس و بە عیبرەت ئیسە لاشەکەی ماوە لە مەتحەف هەڵیان گرتووە ئەو هەموو ڕەئیسە ژەی بینن کەس دەرسێکی لێ وەرناگرێ ئەو هەموو ڕەئیس وزرا و مەسئولە گەورانەی بنن کەس دەرسێکی لێ وەرناگرێ بەس خوا فەرمووی من لاشەکە دەرهێڵمەوە وەی عاقڵان ئیستیفایی لێ بکەن بەرمیل دانرابوو بەرمیل بۆ نەوت بەرمیل دانرابوون بۆ نەوت کوڕە هەژارێک بەرمیلەکەی دانابوو چوو لە مزگەوت دەستێژ بگرێت تا هاتەوە ئیتیها لە سەرەکە و هاتە لای بەرمیلەکەی خۆیەوە کابرایەکی چەکدار هات وتی وتی کاکە ئەمە بەرمیلی منە بەرمیلی تۆ نییە جوێنێکی ناشیرینی پێدا وتی یانێ فڵانە کەس من دزم جا دزی کوڕی دزیش بوو وتی سێبەسێ تەلاقم کەوت بێ ئەڵکوژم ئاه برایگیان ئەم هەموو خەڵکت دەستی گر بۆ خاتری خوا مەی کوژە بۆ خاتری خوا عەلاین هەر وتی تەلاقم کەوت بێ ئەڵکوژم مەلایەک لێوێ تێپەڕی کرد مەلایە قورئانێکی پێ بوو یەکسەر مەلاکە قورئانەکە هێنا وتی بیکە بە خاتری ئەم قورئانە مەی کوژە پا حالی که نبود ملاکا و قرآن کش تور در خواب نام نالی که جوان کیله هوا او پیا و چگ داره نالی که جوان کیله و هر باوشی کرد با او کیا و تی با او یان تو او خواهی میکوش فقیره سبحان الله والا شقی که تی الله سه چهار متر بردی اولاو ام جا کرکان پلاماری با او کیا او سبحان الله کلاشون گفکی آواز دای با یعنی الان اخباری کلاشین کوفا که دای لکر که سیفی شکیتیا درچو هر سیفی شکه دای لری پیا آگا هر سیفی شکه که دای لجیر چناکی مشکی برد با آسمانه
3: هی خوی
2: ام انسان کرازی لخوی نتیجه کیم خوای بینه کاغا بلام خوا عقوب که جریوای آزایی سینه جریوای دوی هزار سال جایی سینه خوا خوا خواه و کوی من نیه آزاد تو ربی و بارزی و کاموش دنیا کاول که خواه دنیا کاول نه که لبر ظالمه که هر راضی بود لخوی هر چی کرد لخوی اکثر من صورتی کهف روشان جمعه اخوینین لصورتی کهف خواهی گوره باسی دو برامان بوا که یکی کهان باخو سروت و سامانه که هی و یکی کهشان فقیره کابرای ظالم ببراکی تریاله انا اكثر منك مالا واعز نفرا من لوتوفيا وترم من پارم زوره پاره گیرفارم دلاری زوری تای من خلقی زول درمای چقداری زورم هی من انا اكثر منك مالا واعز نفرا خوای گور جل جلاله عینی او شوا رشبایک و هور بریسکی کی بونات اسدی باخه کینما پیامبر کبول زمانی پیغمبر رئیسی منافق کان بو، رئیسی منافق کان بو، ام قصه کردو لقرآن قصه کی تجلیل کراو، و تی لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، و تی قرار بیگ قراین و بشاری مدينة، ازان مرد نامرد که با پیغمبر یا و نعوذ بالله. شد به آوی عزیز و جور و بعزتا، به زلیل کانو به دسالات و به کس و به دسکان درکا، یعنی که جرای او با مدنی پیغمبر درکا صلی الله علیه. آها، انسان اگر وابه، خدایی او خواهی که لکرکانی ام رئیسی منافقانه یکی که بول صحابی پیغمبر، ام قصه بیست، هاد لسیترکی مدنی وستا، سوئنی خوارویی باو. پیناخت ناوشاری مدینه و حتی پیغمبر اجازه ندا تو زلیلی و پیغمبر عزیزه کرا هوتی کرا من باوکی توم هوتی پیغمبر باوکم تو باوکی من نیت پیغمبر باوکم هزار منالو هزار گیانی خوام اکم با قربانی پیغمبر چون تو آلی با پیغمبر الان حتی اواره لیوه ما یوا انجا پیغمبر خبری بو نرد فرموی باوکو بیت جور و بی حرمتی نه به انسان برامبر باباو کی بکن قید چیه که؟ و توی تی غلطه که کرد بس قرآن توماری کردو اها خوی به عزیز زنی خواه زلیلی کرد بره زکم زور کزی افشب مقام اوکا زور کزی افشب وظیفکی اوکا زور کزی افشب علمکی اوکا زور کزی افشب مالکی اوکا زور کزی افشب و کسانه اکا که خلکی زور دورو بریایتی اما نه مو کوتایی آنیه اگر لسر اما بروی تو توبه نکی عاقب شرمی اما قصه کوال کملان نیه اما فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مهلکات سهم یعنی چیه اعجاب المرء برأیه والعجب او یک انسان بخوی راضی بی نه بیل خود راضی بی لطبرانية حديث يقول رواية دكا جبرائيل سرگزشته كي پياوه قرانتو بو پیغمبر لجزيره كا 500 سال عبادتي خواهي کردو عبدك لجزيره كا 500 سال خواه پرستي کردو طبعا بحر سويرا آويتيا نافرتو خواهيا لناو او جزيره كانيه كي شيريني بوليه دا لپالی کانی کشا هناره کی بود روزه که ام هناره همون روشه یک هناره گره امیش الرواه هنالك أخوه أبي بسرعك والرواه تبو عبادة كذا أتي كسي تري لقرانية لم جزيرة بين صد صال بياوك أمره أمجا أيبن بو محكمة إخوة خواجانا فرمي برحمتي خون بيخنا بهاشتو تباشا برحمتي خوت عبدك جلي يا رب العالمين من بين صد صال هام لو جزيرة ننزلكم كردوا ندرهم حرامهم خواردوا نا ازيتيكي خلقم داو نا نيجيكم تشوا نا عرقيكم خواردو تو بو برحمي خود اي بو بعملي خومنتم خوايان فرمي بيقرنو بيقرن با ميزاني بو دابن ترازوي بو دابن بزاين اي او نكاري كردو 500 سال سجده بردو چاوكي يك چاوي خرايا ناو ترازي وكوا هيش تاي حقي چاوكي نداو خوا فرمي دي 500 سالك حقي چاون يبرو بجانم فرمي يا رب يا رب خواجان فرمي جزيره كتو دروس كربو يا من فرمي جنابت فرمي كان يكم من هلم قلان دبو يا تو تي جنابت يا رب تي هنارك هم روج يقداني بو غيرتي من دروسم كربو يا نه والله انسان هنار بينه سي مهندس ودوستاي كارامنه تو ان او ودن كان دابني بجوان جوان او دن كان ابو داني يا ناوكي او برتقالا يا اوسي وجوانا كرهمو ميو كان اگر انسان بيري ديب كاتوا حياي اچي سجده شكر نه بري بو خو دعاي او وتي قربان همو بده سيتو بو اخو برزكم اس تو سيري چاو كو چاو ام ما او پيشو برادر گاد بولم وتي ما وساتوشي نخوشه كي چاو بوم بدو دفتر جا عملیاتم بوکن دوای او روی می سجده کی شکرم برنتم بس جنیم توشی من نبو ما های سیم هیچ کامانم نه خوشی مانه نی نه بو سجده شکر نوی سخر روانه و خسخانه هزار نفریتی ربویتی هنا سنه تو نبا هزار ایتای گورچیله هزار ایتای دلیه هزار ایتای سرطانیه هزار ایتای سیلیه هزار تو هیچ کامن نی ای تو نه بس فاسی کی خواب کنه سم نعمتانه ای تو نبی ممنونی خوابی ل دنیا لو ناخوشتر نیه اچی ل چای خانه که چای بو برادر یک کری تو دعای را اصلا نجله دست خوش به حیک سر لودنه تو جه برای برای خونه ای تو اندی خوابی زیکی جونت اد ایلی نیا نایر و خالی خوتون مولای صلی و کم با خبرتان به تو مولای صلی
1: بسرانی برزو خوشویست برنامه نقش رگای دوستانی خواه همون روزانه کی هینی با یکم جار کجمیر دی سر لبعنی پیشکشتان دکرین همان برنامه روزانی دواتر سر لعوارانی روزانی دو شما دوباره دبیتو برنامه نقش رگای دوستانی خواه

0: للخلق كلهم
1: فالوانك لو فالوانا مجلل نسراو لو عليك عضلات ينزل بقوة يكم فالواني أمريكا بو ناوي محمد علي كلاي بو يكم بوكس وشين يمده همو دنيا يو تنها رقيكي بتشكولاني للاو الدماغ ضعيف بو همو جسمي الارزي يعني اقا بروش تايا براي بواي دسين نفر بيانجر تايا تنها رقيك تنها دو ثانية برز كم دو ثانية خواه هوالة تو بقرية تو نجي بو دماغت يكسر شيء دبي تنها دو ثانية اي نابي ممنوني خوابي اي تفشف شي تي مانا شبا سريكا كينو يعني الله يا هي بعقلي مانا يا هي خوان ناسي مانا يا هي خوان ناسي مانا اخي انسان اگر خوي بناسي خواجه ناسي اگر بزنی شنه ضعیفی تو و دو ثانیه به هوایی ند شده بیشت این های ممنونی خوابی امامو نعمتی پیداوی پیاوکا پیان ست سالکا خواب فرموی بر رحمتی خوم چرا بهشتو بر رحمتی خوم دعوه اکین خواب بر رحمتی خوی من خواهد بهشتو ای جماعتا که تر که که اوانه که لخوین رازی نید و هفچین با آیتا کانی تر پیاوی گناوی ابراهیم پیغمبره حضرت ابراهیم لدوای ابراهیم هرچی پیغمبر هاتوا هموی ذریتی او لوچای او هموی لوچای او گورترین مزگوت که کراوتو لتاریخی بشریتا کعبت الله شریفه او کردیتی او هایست پیاوی اگر مزگوت یکی کردیتو بتمای خواییان رحمی پیبکو ای او او سوتان یان لپیناوی خوا قسانا واگرو لولاد دریان کرد لبر خوا لولاد دریان کرد جال دنیا لو ناخوشتنی انسان کسوکاری رقی لیبه یعنی تو براکی خود رقی لتو بی زور ناخوش را لدنیا لو ناخوشتنی سیل رحمت تو ان خوش نوی او خوای گورا اوای لیا کرد سیل رحم و عشیرتا که دریان کرد لولادی خوید دریان کرد ل مصیبتی که تری هبو و جاخیر بو من داخلی رو خواهی گوره ل عمری 820 سالیا خواهی گوره فرمودی و من علیک رو پی بخشی اسماعیلی پی بخشی اسحاقی پی بخشی یعقوبی شی پی بخشی سه پیغمبری پی بخشی ل 120 سالی دا ام پیاوا لگل اسماعیلی کریا دیواری کعبت الله شریف نین دستیان ها با قره و دستیان ها با بردکه و نالن و خواهی تر ایبا تا مهمین خواه عفو بکردوید ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ایبا تو رازی نبی لخود رازی نبی لخود اشرف انسان لزمان خویا یوسف پیغمبر بو چون که پیغمبر ناوی ناو الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ام پیاو عزیمه ام پیاو که لچن امتحانی سخت در جو یک امتی نجات دال گرانی ای الله چی لکوتایی دال چی الله توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین الله خوایا من شایسته یونی من پیاوی صالح بم بلام لبر خوایتی خود بمکه بپاش کوی پیاو صالحان يا الله يا الله هاي ما دور كعنيو جاكين اتيد وازين هوش تيك مان كردو او الله توفني مسلما والحقني بالصالحين خويا بمك بباشكوي صالحان يعني بمك بباشكوي بيغمران قال بيغمران اما تشيا اما يعني رازين يا بخوي ها بيعي مرشن يا غوريه رازين يا بخوي يونس في غمر يونس في غمر خواي جورع قوبيا وكريتي بقرجي نهنجكا هل ناوسكيا لناوسكي ما سيكا تيالي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خواهیم من یکی که میل زالم کن لام زالم خوش با خواهیم پیغمبری خوا برای زکم روحت آوان به لدعا کردنا هیچ نی عبادت کرد وقتی اگه عبادت لذتی لیابی آوا خود ذلیل دارنی لبردمی خوا نک بفش وقت سلگ الخواب خی نعوذ بالله ابي حتى الخوا ونزيق بي حتى خوا بناسي زياتر ذليل بي بو خوا او اخوانا ناس عبادتي ناكا اها خلقي جاي اخوانا ناس سجدي بو انا با هو اخوانا ناس اگر توش ذليلي بو نكي وادي على الناسيو كاو بر زكانم خوت تعقي كرو خوت تعقي كرو بزانه تو لكام جماعتي رازی لخود یا خود رازی نی اگر رازی نی لخود او پیاوی اگر رازی بی لخود او براسی نگبتی لگل فرعون ایو نابه نابه بلای بخوا اوم کردو ام همو پیغمبرانه همو خویان با متهم زنیو توش شوین کوتای پیغمبر با توش لگل پیغمبر با توش اخلاقی پیغمبر دو برزم ابو بكر صديق أذان ابو بكر صديق كيه ابو بكر صديق او ابو بكر كبيغمر بدمي مباركي خوي فرموي ابو بكر من اهل الجنه ابو بكر يك كلا اهل بهشت لقران اخوا فرمي لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره یکی گفته آوانی که لب جر داره که بیعتی آن لگو پیغمبر کرد آیت لقرآن و آیت ولی تزیل کرده خواهیان قراریه لوانه همیان خوش بود قرآن ما قرآنات رجی که آن تعریف ابو بکر آن کرد ایش جوی پی او بود دستی کرد بگریان و تی الهی اللهم اجعلنی خیرا مما یقولون واغفر لي ما لا يعلمون خويا خويا بزني اوان لقلابكي الين بياو باشم يا خوا وابم بس خويا انظر غناهم هي اوان في نازانن الو غناهانم خوش بك اوان في نازانن اخبر راسي سم غناهي وام هي بو بياو زانن لواني كستا مرحبا يونك خويا لطفي لقلا كردوين ستري كردوين ستر دی ابی تو جواب کی لخود مادام خواست ری کردی ام خالک با عیب نازنه ابی تو بیان لب کی مادام او پرده داو بسر عیب دا ابی توش تو باب کی ای بو اشاره تو لبر او حیات نبا دی ملب لباتی اوی ک حیات نشه توش تو باب ک عمر چی که گو لوانه پیامبر فرمود لو کان بعد نبی لکان عمر أقل لدعاء محمد المصطفى في غمر بوا يعمل يقول خطابه أي عمره يقول شيء أكثر رجيك يا أبو باخي كان أبو أشوف ناو باخي كوا رجيك يا قرت ودس يا كل بقريان أيود يا عمر كنت عمير تعمل بتشكوني كي ناوم كولان أنا وكيتو يا نازي إسلام توي كذب بياو لتتقين الله أو لا يعذبك الله يا أبي بيجي خواب كي يا خوا عذاب ددا، آها معنا شنجار مجدي بهشت يعني في دراوة بلام أواق سلقل خوانا عكن أواق خوانا برز كان دعائي كي حزك مهموم على برمان بيو دعائي دعاب كان بلين خوايا للاي خومن خومن زور ببجوك بزانين بلام وام على لب كي لاي خلق زور جوربين نك خوا بنامم با تو خود بجورب زاني وخلقي ببجوك بزاني نا ابيتو وا كي لخوت دواب كي لخوا ك خوت للاب چوك به بلا امتر خوای گور لطف لقلاب کا خوا حرمت و بغری قچيكا او كاري كي باش خسيگه نوسيم و امر بوتا انا كم ليمگه سوپرمان بيالين سوپرمان ناوي او پهلواني ك الرجل الكامل يعني پيايك محتاج خوژن نعوذ بالله اخر ألم فليمانا نيا لما سلسلانا كأيان بينا آخری مسلسلەکان هەمووی پیاوێکی ئەمریکیە و حەلی مشکلەی خەڵکیەکە. ئێوە بچێنە بەگوێی ئەم عالەمە خەڵکینە حەلی مشکلەتان لای ئەمریکایە. یعنی هەتا ئەمریکا بۆتان نیمزانەکە خۆش دەور نابینە نعوذ بالله. ئێوە ئاوا خەڵک تەسقی بکەن. سبحان الله، ئەو پیاوە کە یەکێکە لە پاڵەوانە زۆر گرنگەکان یاریە کرد لەگەڵ ئەسپێکە لەسەر ئەسپەکە کەوتە خوارەوە، کەوت بەسەر ملیە، کەوت بەسەر ملیە، نخاعی شەوکی پچڕا، پێڵێن شەلەلی ڕواعی، هەر چوار پەلیت تووشی شەلەل بوو، چونکی خۆی ناو نابوو بەچی؟ ئەڕەجول کامل، یعنی محتاجی خواهش نیم. نعوذ بالله. ئێستا محتاجی سەگەکە شێتی، محتاجی سەگەکە شێتی، محتاجی خەڵک ئاوەکە بەدەمیەوە، نانەکە بەدەمیەوە، محتاجی هەموو کەسێکە. جا بەڕێزەکەم ڕژال لێ ئەەکەم لە بەردەمی خوا خۆت زۆر بە بچووک بزانە، لە بەردەمی بەندەکانی خوا خۆت زۆر بە بچووک بزانە. ئەو کاتە خوا فلیا دەکەوێ، بەس خۆت بە گەورە بزانی خوام لە دەشکێنێ. ئا سۆپەرمانێکی لێکرد. قورئانە فەرمێ: یا ئەیوها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خلقنا كامتان زور باشايا، كامتان أميرة، كامتان رئيس أمريكايا، كامتان رئيس روسا، كامتان أو نقم بل زرعيه سجار كون بتقينة توا أو زيادة المحتاجي خوايا. هذه بياو به هناسا هلنا دا هواي خواه هلنا مجي. هذه بياو به كاتك ملك الموت هاد بو يعني بڵاوخات تەسلیم نابم، من نابرم، تاقەتی مردنم نییە. ئەبێ ئێمە خۆمان بە فەقیر بزانین لە بەردەمی خوا. ئەمجا ئیتر لەزت لە دنیا بین، ئەمجا خوامان لەبیر ناچێتەوە، ئەمجا لەگەڵ خوا بین. پیاوێکی ناوی فضیلی کوڕی عەیاضە، ئەمە پیاوێکی دز بوو، ڕێگر بوو، قاطیع الطەریق بوو. دوایی تەوبەی کرد، کە تەوبەی کرد چوو بۆ خوێندن، مەلایەتی تەواو کرد. دوای مەلایەتەکەی تەواو کرد، ئەوەنە دراسەی کرد، بوو بە ڕەئیس العولەماء،

يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لبرخاتي من ودوننا يخوت الرحمن في أبقى عاقبة من بخير إيمان من سلامتك الله يعفو بسر من أحمان خواهي لبرخاتي من ودوننا يخوت لقناهي باوكدائك من خوش لقناهي ما مستكى من خوش لقناهي دوستكى من خوش لأهل خير وخيرات خوش خواهي لقناهي مجلس من خوش خواهي لبرخاتينا وجوانا كاني خود شفاين خوشا كانوا لبرنا وجوانا كاني خود ولات من لفيتنا مفارزي خواهي أمقى آقريك كودوتو برحمي خود باراني برحمتي بسلا بريج خواهي لبرخاتينا وجوانا كاني خود من دالي مسلمان بفارزي لبر خوايتي خود داوال ليكم يا إله العالمين داوال ليكم لبر أمن ودولنا يخوت خواهي إسلامتي من للا شيرين كي قناه من للا قزون كي دینداری من للا خوشویست کهی عسیان و بفرمانی تو من للا قیزون و ناشیرین کهی خواهی لسر دینداری من جینه سن دینداری من برینه سر دینداری زندو من کرو نجر بیاخی پیغمرا حشر من کرو صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم

خدايا هميش الرحمن بر لنزاو ده سكان من بلند برو بارقاتو بدم هنسك وليد بارينوا خدايا درقا كان من بوالاكا تا خالي نبي ده سكان من تا مأويز نبي دلي بهاو دمان خدايا دلك من بي ببخشا لجير باراني يقينك تربو بي تا هوري قمان رو بي بكا فرور دقارا لسادهي هنا سيك من هلكيشا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش وستانو أزدان لهركي بن أشتي برردقرتان ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جاري كذي كشف قرينا وخزمتي سورة مباركة الفرقان لا القيد ومدا قشتنا خزمتي آيتي سيو بدواو برردقار دوايا ويباس دا صلاة وقوري خوي كركا مالكي سماوات أرضا دا صلاة دارو خاوني آسمانەکان و زەویە بەدیهێنەر و دروستکەری گشت بوونەوەرە هیچی لێوە نابێ دوای ئەوەی باسی دەسەڵاتی خۆی کرد ئەفەرمێ واتەخەذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لرده پروردگار باسی حوت صفتکا ابي لخداي راسياه بي بلام او بي بروانا چن شتي كان كروز ده خداي خوين عبادتيان بوكن لانا پارينوا چاوري لا بردني زرر يان ليكن اميدي سودو قازان جان ليكن چاوري پاداشان ليكن چاوري وكن كا سزايان ندا لانا ترسن ام حوت صفتا كابي لخداي حقيقية هبي ايكي قلم صفاتنا لو خدانا نيا كاوان برسشان بوكن افرمي واتخذوا من دونه آلهة جيق الله چن خداي كان دانا وبخويان برسشان بوكن ليانا بارينوا يكم صفات كالخداي حقيقية هبي ابيت خالق يوشتبه كعبادتي بوكا يعني من ابي عبادت بو ذات بكم كا مني بدي هنا وا اسمان كانو زي بو من بدي هنا وا چاي بي بخشيوم گدي بي بخشيوم دسي بي بخشيوم عند مكان ليش بي بخشيوم صد تريليون خاني بي بخشيوم روناكي هتاو زي هتاي بي بخشيوم ارامي شي بي بخشيوم اوهم نعمتي بي بخشيوم لخواردن و خواردنوا او همو جوانی بو من درست کردوا تاتا یکم صفت بی خالق بیت بلام او خدایانی که امان کهو بی بروانا عبادتیان بو کن لا يخلقون شیئا هیچ تک دروز ناکن هیچ تک دروز ناکن اگه تن لی بی پروردگار فرمی چی یا ایوها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او خلق چینا عبادت و پرستش با ذات بکن که وی درست کردو با پروردگار بکن که وی درست کردو که درستی کردون او شانی پرستش و عبادتا او شانی اوی لی بپاریتا و هواری لی بکی او شانی اوی لسزای بترسی او شانی اوی که چاوری پاداشی لی بکی امیدی اوی پیه بکا زرر لی دور خاتا و سود قازان جب بدس جيني بيت خلاتك اعبدوا ربكم الذي خلقكم ازانم خلق دو جور خلق ماني خلق يا كم يعني كو كردوي شتيكا شتيكي ديكي دروسكي يعني شتيك لشتيكي ديكي دروس بكي ام جور خلقه خداي جورا بهندي ابونا ولي شي بخشيوا اما توانين لا تشن شتيك خواي جورا دروسي كردوا شتيكي ديكي دروسكي او بيوتر خلق بلا مو خلقي حقيقي وخلقي مجازي بيوتر خلقي حقيقي هو الايجاد من عدم او لهيج شتي دروسكي لهيج شتي دروسكي وي پرودگار فرمي لا يخلقون شيئا لا هيك ديكا خوي گور بمعنى فرمي چي افرمي خوي گورا قل الله خالق كل شيء هر چي شتي الله خالقيتي هر چی شد هی الله خلقت یعنی ام قلمه علی برمونه یا بند روسی کردو لحقیقتا یا بند روسی نکردو یا بند کوی کردو تو کوی کردو تو پی کاتی ام قلمه هموی خواهی گروه دروسی کردو مروفکان یا بندکان که ام قلمه دروس کردو کی دروسی کردن الله دروسی کردن کی عقلی پی بخشین الله عقلی پی بخشین کی چایی پی بخشین الله کی زیرکی کردن؟ الله زیرکی کردن.
کیو تو آنی پی بخشین که بتوانش دروز بکنه الله کواتا لبن رده همو خلقی که گرته ولی که ولی ذاتی الله او تا بولمونه خواهی گوره لقرآن افرمه فتبارک الله احسن الخالقین چاکتنی خالق که الله پیروزی بو الله که چاکتنی خالقه یعنی غیری اللهش خالقه بلام خلقی غیری الله چیه خلقی مجازیه که کردنوی اشتکانه لشتی که خواهی گوره دروس کشتی که دیگه دروسه که نقل هیچ چاو بتوانه شد دروز بکا قل الله خالق كل شيء او تا عيسى كري مريم حضرت عيسى بيغمري خوا كي يغلا بيغمراني اول العزم خوا يرد صلاتي او يبي بخشي و كقرب قري بدا سو في تيابكا او كات الروح بشي تبري اجا بو خوا يور فرمشي ها لسزار عيسى عليه الصلاه والسلام اخلق لكم من الطين من الطين كهيئه الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله بيتبالندا بإذن الله بيتبالندا بلام ردا بيوتري خلق أما خلقي نعراس توخويك مرفجة تواني وكاربك بإذن الله تواني وكاربك ببخشيني الله بدا صلاتي الله بلام الإيجاد من عدم دروس كردن لهيتش وشتي دروس بكي أما تنها يك زاد تواني وكاران جانبا أوشيه أبيش الله يا لصالي دو هزارو دا هندي ملحد زوزو دليان خوشبوكا زانايك يعني كتيمكي لقل تيمكي زاناي قورا بناوي دكتور كريج فينتر صالي دو هزارو دا أهلين توانيان خانيكي زندو دروس كان خانيكي زندو دروس كان براستا هتواني خاني زندو دروس كان شتيوا كوا چوانا كري لهي چوش دروس ناكري بوی خودی دکتر وینتر قد سیوای نکرده بلای من لهی چه وشتم درست کردوا نه شیوای نکردوا بوی زنانی دیکش و تیان هندی ملحد براسی ام بابتان قوسو تا بوی که بلای نها یا مشتوانین شد درست بکین نخیر شیوای نکراوا هر اونده بون مونا بکتریایی کن هیناوا خالیان کردو تاوا دی این اکن تیا در هیناوا بکتریایی که دیکشان هیناوا دی این اکن تقدر هنا و دي ان اي ام بكتيريان خصوصنا او دي يعني بكتيريا كي دي كوا اتر بو جورا خانه كي ديك دروز بو بلا ما هي لما هيج لهي شو دروز بو نخير ام بيوتر كو كردوا بيوتر كوبي بيست يعني ماشا لبرغتنا وا ناوي كي شي ناوي ليني ليبني بلا ام خلقي حقيقي خلقي حقيقي نيكا ايجاد بالعدم يعني دروز كردن لهيج دروس كردن لهيج كواتا يكم خال او انا نكوان هيج مروفي ناتوان اشتي دروس بكا لهيج او دروس بكا بو يفرمي لا يخلقون شيئا شتيك باب چو كيجب حج بونا بريد صلاتي وين اشتيك باب چو كيجب لهيج او دروس بكا صفتي دوام كوتمان صفتي يكم خدا اويا كخالق به صفتي دوام اويا خدي خوي مخلوق نبي دروس كراو نبي كشي او خدانا كامان عبادتيان بوكن او كافرانا عبادتيان بوكن يك ناتوان اشتي دروس كن دو خوشيان دروس كراونو جا بردوام دروس كرينو باشا بو چي نيفرمو نافر نيفرموا لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون يا اخو وهم قد خلقوا اخو بيش دروس كراون يعني چي وهم يخلقون يعني چي بما نولي خلقي مروف بردوام بردوام هم بونه ولی خلق قیب در دوامه. ایسا من تاو دروز بوم و تاو نخیر. چون؟ همو تالموی کم که اک اوارید تالموی که دیکه بود من دروز سبه و خلقی دیکه. همو خانه که لشم که امرید خانه که دیکه دروز سبه چه تا جیگی. رجانه بملعین خانه للشی منو تو دا امرید خانه دیکه دروز سبه. او پیسه دست من. امره پیسی دیگه دروسه بی نینو کمان دریجه بی ای برین امره تواو نینو کی که دروسه بی موی سر من موی دمو چاو من دریجه بی ای برید بردوام بردوام لخلقی چیان خلقی مستمرن بلکو فرمیس کی چاو من ای رجن کرشت من مرد فرمیس کی دیگه دروسه بی لیکی دم من به همان شواز بردوامه لدروز بونه
لدروزبوني بردوام آية بو يخوى جورنا فرمي وهم قد خلقوا نا أفرمي چي وهم يخلقون بردوام دروس أكرين بردوام دروس أكرين پروفيسوري كي جورة بناي ويلسون هات اسفنجي دريائي هنا اگر بيني بتانسيري يعني بابتا ديكومنتاريا كان ممكن كباسي درياكا دريا شي زور سيرو سمريتي دا سن راكيش تي دا كي لو بونا ورا سيراني كبراسي جي رامانا ايش اويا اسفنجي درياي اسفنجي درياي ام بروفيسور ويلسون هات شي ليكرت هات بارتشا بارتشي كرت دوايا بارتشا بارتشي كرت ورد وردي كرت هات زور ورد انجا هاري جوان جوان هاري باشا يا الى ماكينه هاري ايتر كاي هاري تشي لي منته توزي كي لي منته هر توز ها او توزي كا لجولي كابون مونا هتاو لي دا شتي ورد ورد بيني اوا لي كرت كشي دوايو بيني او ورد كراوانا او هار راوانا هريك كلوانا اسفنجي زندوي لي دروزبو يعني تشي يعني تشقو نيتواني بيكوجيت چکوش نیتوانی بیکوچه مکینه نیتوانی کبیشی هاره بیکوچه بالکل جاتی اسفنجی به ملاین اسفنجی دیگه دروسه بید چه دروسیه که کی جانی بخشی و با اسفنج دریایه من تو خدا کان نخیر که الله آها هنده جور لما ارمل که هی کاته تاکن علی کی لیگری یا اندالاسقی کی لیگری باشه یکسر کل کی وازاني كل كي بريوه يعني تولي داونا في الله توكا كل كي فرادات كيف يكر كل كي فرادا باش ما ويكي كي كل كي ديكي ودروسه بي كي دروس يكا وهم يخلقون ما يخلقي مستمر ما يخلقي مستمر وهم يخلقون سيري قلاي داربكا بردوام خا مردونو جيانا قلا وريت قلاي ديك دروس ابي لقي كبر لقي كي ديك دروس ابي حر هموي ابي مردن هبيتا جان هبي او جانش خلقي مستمره خلقي مستمرتا رجك يعني ام جهانا دوايت جاري كي ديك زينو اكرينو دروس اكرينو برو دو زخيان برو باش خو بنامن با كواتا او خداینا که مالیانا پارانوا عبادتیان بو کردن یک شتی که نه توانی دروس کن دو خودی خوشان دروس کرون بردام دروس کرنوا سه ولا یملکون لی انفسهم ضرا خوانی زیانک نین بو خویان یعنی نه توانن بو خویان زیانک دور خنوا زیانک لخویان دور خنوا زیان لخلق بن ولا يملكون لأنفسهم ضرا ناتواني زيان لخوي دور خاتوا زرر لخوي دور خاتوا اي باشا كناتواني زرر لخوي دور خاتوا چون داواي ليكي زرر لي دور خاتوا براسي سيرا حتش بونا ورك دا صلاة يويني زرر زيان لخوي دور خاتوا اگر اذني الله يبيني بي بوي ابيني بسبوري غورا غورا بزيشكي زور زور كارامو لياتو لاختصاصك كزور اختصاصك نادرة لقل وشا خودي خوي توشي فيروسا كبير لها من لخوشي نتوان تشاري خويكا سيركي دا صلاة داري جيانا توشي نخوشي كبير اخرفت توشي الزهايمر بي ناي خوي لبيرة سيتوا بيتولخي كوا بوني تواني او نخوشي لخوي درقاتوا بوني تواني بو دلی بو پسپوری خوش بو کچی مرگی بو پسپوری بو لرگی او ویروس او که او اختصاصی تی دایا مرگی که لرگی او ویروس او بو ولا یملکون لی انفسهم ضرا او صفتی سیما خدا بید صلاتی هبه بسر زر روزیانا ولا نفع او صفتی چوارما بید صلاتی هبه سود بگینت بخلکی كتشي او خدانا ناتوانن ك الزرر وزيان لخوان دور خنوا ناتوان قازان جو سود بخوان بگينن تزاي بخلق بگينن خداي گورا الله ك
کەس ناتوانێت زەریلیە ئێ پێویستیشی بە سوود و قازانج نییە تا سوود بە خۆی بگەێنێ ئەی سوود بە کێ گەێنێ سوود بە ئێمە گەێنێ زەری لە ئێمە دوورە خاتەوە ئەگەر داوای لێ بکەین لی بپەڕینەوە کەواتە صفەتی یەکەمیانەوە بوو لا یەخلوقون شەی یان هیچ شتێک دروست ناکەن صفەتی دووەمیان وەهم یوخلەقون ئەوانە دروستکراون بەردەوام دروستەکرێنەوە سێ وەلا یەملیکون لیانفوسهم ضەڕا هیچ دەسەڵاتێک نییە زەروزیان لە خۆیان دوورخەنەوە وەلا نەفعا سوود بە خۆیان بگێنن صفەتی چوارەمە وەلا یەملیکون مەوتا خاوەنی مەرگ نین کە خاوەنی مەرگ نەبوو ناتوانێ مەرگ لە تۆ دوورخاتەوە ناتوانێ مەرگ لە تۆ دوورخاتەوە عیبادەت چی بوو ئۆکەی ناتوانێ بدمرێنێ صفەتی شەشەمیان وەلا حەیاتا خاوەنی ژیان نین ناتوانێ ژیان پێبەخشێ ناتوانێ ژیان بەخۆی ببەخشێ ناتوانێ ئەگەر مەرگ یەخەی گر مەرگ لە خۆی دوورخاتەوە چ جای ئەوەی لە تۆ دوور بخاتەوە ناتوانێ ژیان بەخۆی ببەخشێ چ جای ئەوەی بە تۆی ببەخشێ وەلا نوشورا صفەتی حاتەمیان خودا ئەبێ خاوەنی زەرر بێ خاوەنی سوود بێ خاوەنی مەرگ بێ خاوەنی ژیان بێ وەلا نوشورا خاوەنی ژیانەوە بێ بوژانەوە بێ زیندووکردنەوەی دوای مەرگ کەچی ئەو خودا سەختانەی ئەوان لیانە پارانەوە دەسەڵاتێکیان نەبوو بەسەر هیچ شتێک لەمانە هەر حەو صفەتەکە هەر هەموویان تێکرا لەوانە نەبوو یەکیان تێدا نەبوو تر عیبادەتی چیان بووکن دوای ئەوەی کە باسی هەڵوێسی بێبڕوانی کرد دەربارەی ئەلله تێگەشتنیان بۆ ئەلله ئێتە سەر هەڵوێسی بێبڕوان دەربارەی پەیامەکەی پەیامنێر کە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ وقال الذین کفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أفرمي أو كساني ككافر بون يعني جي كفروا كفر يعني ستر بوي بجوتيارة وتري كافر يعني توكا شاريتوا توكا شاريتوا يعني جي لهر جي قاي وشي كافر كفرا يكفر هاتوا كواتا حقيقتي بورون بوتوا بكسك ناوت لك حقيقتي بورون نبوتوا هشتا قماني هي بورون نبوتوا بيناوت لك كافر كافر بكسك حقيقتي بجوانتري شيو بورون ببيتوا إن جا بي شهرتوا يعني لنا خيا قناعتي بودرزبوا كاو بيام الراسة كاو قرآن الراسة پیام نیر که الله راسه پیام بر که پیغمبر علیه الصلاة و السلام راسه زندومونه دوائی مر که راسه بلام ام شتی که باوری پیه هی ای شهره توا بوی پیوتر کفر شهر نوا یکفر عنهم سیاتهم اوه سیاته کن بشهره توا لخلق احسیر که وقال الذین کفروا اوانی بیبروابون اینو چی؟ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أما يعني أم قرآن جيغا درويكي هل بستراونا بيك خوي هل يبستوا إفكون درويكا افترا خوي هل يبستوا كساني دي كنا خوي هل يبستوا قصتي بدمي خوا وقصيكا إفكون افتراه بلام آغاتا لي بيلا وعانه عليه قوم آخرون خويناتو أن يمكاربكا بويتشن قلي كي ديكا چن كسي كي ديكا چن كومالي كي ديكا هاتون يارمتيا ناوا وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا اهنا سردوا ايوا كاتل يرد أخوان جورا فرمي أوانوتيان وعانه عليه قوم آخرون اما گواهیکی گەورەیە بۆ قورآن کە کەسێک خۆی بە تەنها ناتوانێ ئەم کارە ئەنجام بە بۆیە تەسەوریان وایە ئەم قورآنە زۆر زۆر جوانە زۆر زۆر بەلیغە لێوان لێوە لە ڕەوانبێژیە لە جوانکاریە لە بەدیعە
بایه نکره تصور نکره کسی بتوانیم کارب که بایه خلکانی دی که یارمتیان ناوا بو انجام دانی ام کاره بو نوسینو کو کردنوو یاخو تألیفی ام قرآن وعانه علیه قوم آخرون که نوانا خواهیوره فرمی چی؟ فقد جاءوا ظلما وزورا لرده زانان فرمو انا فقد جاءوا ظلما وزورا يعني چی؟ يعني جاءوا بظلم وزور يعني استمو زور درو شایتی درو يعني استمو شایتی درو يعني هنوا اکرت وابه بلا ما اتكوانا فرمي افرمي چی؟ فقد جاءوا ظلما وزورا يعني هاتن يان هاتنی استمکارانه هاتن يان بو ام بابتا بو قصه کردن لسر ام بابتا هاتنی کسانی که سخته چی؟ سخته بازن که شایتی و گواهی زور بدن یعنی هاتنکان هاتنی کسی استمکاره جاو ظلمه به معنی اوی استمیان هنوا به معنی اویش هر هاتنکان استمکارانه کسی که تا یعنی کرو کمالکه و فتنه نیتا و علی هر هاتنکت فتنهی بو فتنهی کردو بله بلام هات نکشه هل لوی لمالی خود در شوی تاگه شو تیره بو فتنه هاتوی بو لیده فرمین فقط جاو ظلم و زورا ستم لگل چیا لگل گواهی زورا ستم لکی ستم لالله اگر کسیک بدنای الله و قصب که خواه گوره بیدنگ بید ستم لالله ستم لالله اینجا دوائی و ستم لقرآن استمع لقرآن ام قرآن جوانه كتنها لخداي قورا اوشيتوا بيدي تبال كساني كي ديكا بلي كساني كي ديكا هنا ويانا يارمتي محمد يانا ومحمد اللي جيت فاني خوي هنا ويتدروا بيارمتي كساني كي ديكا استمع لقرآن استمع لبيام بر عليه الصلاة والسلام كاتي علي افتراء كسكا رازقوي قواهي رازقوي تان بودا ایسا پیلی دروزن؟ دروز بردمی کیش او بکا؟ بردمی خدا او بکا؟ نعوذ بالله استمی که گوره لگلو استمی که زور گوره تان کردوا لا الله کناتوانم استمی لیب کن اینجا استم لقرآن کناتوان استمی لیب کن استم لپیغمر کناتوان استمیشی لیب کن لحقیقت دا اینجا استم لخوتان که خوتان اخنا جی کسانه که قالتين بي بكري ام قصها لقو بلقانا بكن وزورا انجا قواهي ساختو قواهي درو قواهي بو كسانك بيك بتوان وكو ام قرآن بينن چي قواهي كي ساختو درويه باش قريما ان قصة كانتان رحصا بلان بلغتان كوا على الرجل بينيو تانا كسي كاتبه آيتي كي ببيغمار يابي عليه الصلاة والسلام بي سلمينن وقصة الله هزاري كي بكارة أو قصي بكارة كبلغدار كوا بلغتان بلغنية وعانوا علي قوم آخرون شان كسانك چون يارمتيان ناوا ابي سلمين كنم كسانا تا استش همان درود باره بيتو استش هنه كسالين هند زاني مسيحي هبون يارمتي ابيان ناوا براسي جي قلتي امقصة بو اگر كسانك مسيحي هاتون يارمتي بيغمر يان ناو عليه الصلاة والسلام ام قرآن بينه اي باشا بو قرآن هير شقات سر بيرو باوري ها لرقات رازاي مسيحي كان بو جفر من لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة بو جي بالبرشي مسيحي كان دادا توفر من وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بوشي هرشكات السريان قوم رايان أخات الرو بوشي والله ميانا داتاو كخدا رولي نية باوك نية رولي يبي بيسي برولانية بيسي بهاو جين وهاو سرنية ما اتخذ صاحبة ولا ولدا مسيحي فير يكاعوا والله مسيحيتي بيرباوري خوي باتوا
İnce. Ne kadar başa eğer belgeye kebi, her iki nesil sermen, koya belgeta. Hiç niye? Her kısayı eğer dana. Her kısayı dubareye peşan, çi utravesej dubareye betava. Bebi evi akıl kara bekriye ve bekar benri. İnce efermi duaya ve kal ve satirul evvelin. اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة وتيان أساطيري بيشينانا أساطير جمع أسطورة دو معناه معناه كان يعني نسراي بيشينان يعني حكايات وداستاني بيشينان راز بيان دروبي مرجني أفسانة دروبي أساطير معناه دوم يعني إخسانة باشي خرافة خرافة أو هيك بخيال دور سكري لواقع دابونينيه إن جابوا إلى ردا أكره هردو معنا كم وزبي أكره هندي كان باور ينوابي أم قرآن خرافية كول لو شيء يقدوانك به لو شيء هرنيش من اشتيوا من قلعات مايك كز نبوة جرأت بك على ناخي خويا بلي أم قرآن خرافية بلا ما كره بلي ببيغمر خرافية واي بي بلي بلا مخوي قناعتيني خرافة به معناه دوميان أوي أكاوت من بمعنى مسطور أو يك نسراوة نساي بيشينان يتر جاري ويا الراس الجاري ويا كيا دروية إنجا أفسانة شيء جوازي كي لقال شيء لقال الخرافة أفسانة حقيقة قي راستا بلام زيادة رويتي عكري سبون من حاتمي طائي بوني حاتمي طائي وسخاوتي حاتمي طائي راستا بلام بوتا أفسانة يعني زيادة روي تيكرا وإمامي علي إمامي عمر أو أنا أفسان الله يما بمعنى أوانيك خرافي بولينيا بمعنى أوانيك كبالوانتي إمام عمر هم كشايتي بوا آزاتي وبويري إمام عمر إمام علي زيركي إمام علي هم كشايتي بوا بلام سيركي زيادة ربي كراواتي دا لا آزاتي وزيركي وبيريا قيانونا أستيك يعني أستيك وتيانا علي لا يغمر شعر زاترة زاناترة بل كووي كإمام عليو إمام كان دي كي زانن يك بيغمر ناي زاني طبعا حقيقتي هي كإمام علي زيرك بوا زانا بوا بلا مسير كي زيادة الربي كرا وتفسانيك وتفسانيك كاتي باسي قلاي خيبرك ري يعني يك دنيا زيادة الربي كرا وتسر أو داستاني كحقيقته كواتا أفسانة لا بنا رتا راسية بلام زيادة روية تيكراوة بلام معناه كي دي كشكوتمان أكري هر راز بيه بيوتر الأسطورة يعني يوكو السنبولي كيليات بيه داستاني بيشينان اكتتبها نالين چوكا زانا بيغمبر نخوين وار عليه الصلاة والسلام كو دنگي زانان لسروية كا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيشيو بيتا بيغمبر نتوانيتي بخوينتا ونتوانيتي اشتونوسي توانای خوینده و نوسینی نبوا کودنی زانه این لسرویه بوی لده به باور رکانیش زانه که نخوینه واره علیه صلاة و سام بوی نالین خوی نوسیوه تیوه لین چی اقتتبه ها یعنی داوای کردوه بوی بنوسرته و یعنی داستانی پیشینان بنوسرته و بوی فهی تملا علیه بکرت و واصله بیانیانو ایواران بخوین ریته و بسر ادوای اوی که داوای کردو او داستانانا بنو سرینو اینجا بانیانو ایواران اخوین رینو بسریه فهی تملا علیه بکرتو و اصیلا اوش بلگی که دیکی که لسروی پیغمبر علیه الصلاة و سلام که خوینواری نبو آیتی دیکیش معنی که باسی پیش بعثتکا پیش ویبیت پیغمبر افرین وما کنت تتلو من قبله من کتاب پیش ام قراناتو نتتواني هيك كتاب بخيني توا ولا تخطه بيمينك نتتواني شتيك بنوسي اذا لارتاب المبطلون اگر تواني خن نو نوسين هبوايا وكاتا يعني كسب باطل كان پوچا كان گومانيان بودرو سكردي يعني تا كاتا كتبي خلقي ديكي خن دو توا انجال ردا باب زانين خوي گور لغلامي ام گمانانا چي فرمي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما أفرمين بلاي محمد
ولام لي اما ورغر خد ولام يان ماروا بفرمي ذات كم قران دا بزانو تخواروا يعلم السر في السماوات والارض نهيني اسمان كانوا نهيني زوي ازانيت باش ام ورامت بيوندي كي با غمان كاني او انا وهي با با چون ام ولاما بلغي لسرويكا خدا گور پیانا فرمي لناخی خوتانا قناعت تانیه بم قصه که یکن بلین اما افسانه پیشینانا محمد داوای کردو بوی بنو سرتو دوائی بخوین رتو بسریا بانیان و ایواران بخوین رتو بسریا راز ناکن خدای گور اگی لینی هین یکانی دلتانا که قناعت تان هی که راز گویا قناعت تان با قرآن هی و جحدو بها و استیقنتها انفسهم بزانوایتش افرمی انکاریان کرد بلام لناخي خوانا يقين أنها مكراسة يعلم السر في السماوات والأرض أغاتان ليبي با حياة النبا باني هيني كانت أنا أشكران نكا للايك ديك شوا جاوازي كي زور هي لنيوان أو هم كتابك لسر روي زويا لقل قرآن شوازي عن جاوازا شوازي كي ليوان ليو للروان بيجو جوانيا حيث نوسيني كي ديك نغاتا ماستا ایتر چونالی عمل کتیبی پیشوتر ورگیراو کتیبی پیشوتر بینه براوردی بکوه لگل قرآن حتی یعنی او کسانی که الان لمسیح کانی ورگرتوه تا سردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیچ تورات و انجیل ورنگر رابوه تا سر زمان عربی سر زمان عربی سردمی ورگران بو زمان عربی زور زور دوای سردمی زیرینی پیغمبره عليه الصلاة والسلام إنجا دوايو جاوازيكي زوري شي لنوان أو كتبانا كتبي بيشيناني يتير كتبي دينا كان بي يا كتبي شارستانيا كان بي يعني كتبي فلاسفة وحضارات بي جاوازيكي زور هي للروي معناشو جيقاوي للروي روان بيجيو وشي سازيو جاوازيكي زور هي هيش كتبي ناقات آستي جواني قرآن لما ناشا ناقات آستي قرآن سي خداي قرب يمانا فرميه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض خداي

بكيتو بقرآن يا ربي خويا قرآن نوري تشاومان بي نوري ظلمان بي نوري الريقي دنيا وآخرت مان بي يا ربي شفاين خوشا كان مان بي رحم مردوزي نو كان مان بكي قبران هداية بي والله تمان بباريزي أمنو آسايش برقرار كي أو كساني بدم أزار وشكن جو أتلينو يا ربي شفاين بي كيشو قرفتي كيشو قرفتيان بشاركي أو كساني لزندانا بدم أزار وشكن جو أتلينو يا ربي خداي جاركي دي كش أعزاديان بي ببخشي هدايتان بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.